هجرت يا مبيع شبك مش زي رزيق.

0: صباحو دمو روجي وتفدا خوش بن قهدارين ارتا ولكويدا كيبن بيلانوتو نه نقطة بينج باجاري عمودي صباحت بخير با دورين
1: صباحت بخير با دلدا قهداري ما صباحا وبخير وخشي با بدس بيكا في حفتيه.

0: دوريني جاد هافينا دا وتايبت دروجين اي دعوت دا جوجري دا يحردو مهاي اللي دا فراما تقاسي جرما بردو بي تقاسي دعوت بمشيرين دا بنو خوش دا بنا ام بخونا حسنا ام دا حسن تمي اف حردو ماه جري دا شاهية ودعوت اي دا فرينا ايجا او هف ديتين وحسكرين دريا ويتشيد با يعني او دعوت اقول دار دي كذا قل لك دعوت ايدن لدوخة دكشينا
1: ايجا بشتي حاصلة موسمية هالبت صالي قشيكم دكي كوتيخن دعوتا كيفا دماني شانو دعوتا نجي دريج دب تيرا خسر ايشي وچونو هاتن وهما خشكرنا سقلاويناك وي وقتي برا درو درو ودرجة جي راسي جي سول يعني چن جي مروف دكيفا سولا تنگ دا قلقا جاران ايجا خسنا قيزان ريا مروفا هي جي فدكها ريا مروفانية فدكي قلقا خوش راستي

0: جات خوش حسكرنجو جيران با تقلك ولو دور نارة
1: جمالي درمالي
0: جمالي درمالي وت ولو بفي فرق جداية زي دجي نحس حسكرنا جيرانا تمي قالك يا سيجو جيراني خكرنا وجاف حسكرنا تمي بيجا أو تشكي خاصة طيب أتمنديك ويا حسكرني هيا إجا قالك تشتي دجي ولو بردوام لكن يجي أقوك تنا حسيت دور دري حطاني أو تاكسي وكل فازة دجي جيرنا لازم أدوري
1: إجا قالك جيران دما بوب دقري براكي ويد بيجا خام النقري إيدي تنشتا مالي يسبا دوسو تدي سوار ياخب مخينة بوك بويك راسي خوي يسبيكو بردايا سر بجنا خوفا أو بوريش شهكري أو تليان حناكري دي منك لك جوانا.

0: دعوتي إلو لجندي مي راستي دائما الدجار تاني حاضر بوما دعوتي قندان راستي دنافا فيسات صالي ده هر ريو رسمين ما حموها تنقو هرتن لي والله دعوتي قندان بتعمن ببركتن أو وطنيا دعويا بكوزافي جاري أو خملان دنا مالي جهيز حاضر كرن بخون دنا خزمان وخديان وقنديان قلك راستي جي تعمكي خوة طيبتها وإجا روجا دعوتي كيلين هري خوش بون بسر إيش بون راستي وك مقو حاضر يا جهيز خملان دنا مالي بخوندنا خلكية كومبونا خزماية دمك طيبتها ودعوات قندان هنا جي بتعمى
1: تتحساق وبقيسي دعوتها رح يجباكيتي دهية تمرفي خد بينات أو كسي قوتا بريان وان كريات دبيني جباتو رونشتن لي چه دب دبو خوارن جها كي اقو بخوازة حرتش تهي سانة تتشو بخوازة ولو لبرتي افيا تيوي واتايا ولو تتحسي نتني دعوتها كي قل لك تشت كتيا اندريفي
0: دعوتي بري حفت روجان وحفت شبابون دنيا خرات كن لما لابوكو زافجي برنقات تشونها
1: بس چو خوش بودوري الامامة او ندي وندي تاني ولو فيا دبينن دا بيريما و بيريما دشتغلن و دا اخوين سروان روجي خوي بري دبيجا انا سي 4 ساعتن و بمها دي كيفن حيا اخوة ما حفت روجا داوت دكر و مدعيني خود در ندخستن اي روجا داوتي ما خوال عرضي دخستو هاو
0: و او توزاب سروان دكتي قلك يخوشو

0: قداري ما بلايا جرماهية جيرو نوكا خوية إيرو روجكا خوش بهتر باجي هاي بلايا جرماهية سيو شاشة إيفار داد كبا بيستو سيسيان جرما بري راستي أو بلا جرماهية جهاتية شكاندن وچند روجة دي ترجوه باش بحياكو جارك دن برزو بلند ببا وجي كارج مرا بيجن ون روجة خوة چاوا در باز دكن دعوة إيرو القلوة هاي بطايبتكو روجانام دبيزن سريا واروش أم درنو دين حرو قم قم جعردتي وندكارم بيواندية مرا بكن هر رقمي مالبروة فاكرينه لمكارم بعمل خوبش ينن حد ده ما ده متجي اتصالك تلفوني جب مرابن لسيرفي نمره صفرناها سسي صفر دسدو تلو سسي شار سدو حشت
1: جبونا ميان صفرناه نهبين حي صفر شش شارنه سسي

0: قدرما رجائيني بمخابني لسر ريا قند چتلو قرماني لدربيسي قضايا كترافيكي بيك هات دخور تانجي جاني خوش دستان ربي بريان خوشخاني لدربيسي جرادو ارتا راقهاند كو پشتكو قضا بيك هات بينج خورت هات راقرن بونا خوشخاني لبمخابني دو جوان جاني خوش دستا بوندما كو قهان نخوشخاني باجاي دربيسي دو قلق دي منجل سر تورين جواكي هات مبلاف كرن هما بيجا دربيسي وخلق دربيسي حمول برنا خوشخاني كوم بوبون بيتن في مجاري مقوتو بيش بكن لقال هفكارا ماو بيامنيرا راديو أرتاش دربيسية أولفا حاج منصور أولفا صباحة بخير به هفي دار متباش به
1: باتجي بخير دورين
2: صباحة بخير با أولفا أولفا هاگر تجمر بحثا في قضايا ترافيكي بكا لكي دكي و أو جهة قوتي دا أفترن بيل در باس بون چاوا بو كرم بك
1: صباحة جي بخير با دلدا يعني براستي دو ايوارا اين بو يركي جلكي با ايش الباجاري دربيسي تيبو جو هركس با ايش ياش خواه او جي قزايا كترافيكي جلكي با ايش تيبو شخواه او قزا دابرا قرماني او جطالي تيبو شخواه ابن قزايا يكام يعني بريان ها جل قزايا الوي منطقي تيبونا اجبر اولو او رياغو جي قرماني تي جطالي اولو بتاكي كوعتي دهي يعني كسي غوري ناصنكي ياجي كسي غو مسرع ب قز يعني ياجري درت كيفي يانجي حادثي تيتك يعني براستي ابو يركي جلكي بإيش بو هركز بإيش يا شخواه ده انجامي ويد جي ده دخور تجي انا خوش دستان شخواه يكي جوان تماني وحبدا صالبو وقدم تماني خواه شازد صالبو شخواه او حرسي خورتي دنجي روشا وان باش يعني تاني إصاباتي وان سيفيك بون
0: سري مالباتي وان صاحب راستي جي ومهيفيا سلامتي كسي كو بريندار بونه إجا راستي أف بويرا كو چي بو چاوا دنگ ودا لدربيسي كو دوه راستي جلق خلق بلاف كربون خلقه السربية چي قوتي هرين كسي بيواندي بترا كربون دوخس بيتر وي مجاري و أفري ورا شوباندن
1: براستي دورين وكين هاجي مغوت يعني شبر بويركي جلكي ولو جرامبو بتايبت كسين غوتي ده كشب تماني خواه بچوك بون يعني تماني وان بازده وشازده وحب دسالي بون يعني جلكي مكارم بيجن قاصر بون براستي يعني ده وحر دخور تكتي ده وان ده جي ده جيانا خوش دستا او حرسي دنجي روشا وان باش بوش خور غوري غوري بربري نخوش خاني بس بهج مرغو قوم دو ايبار وان جمش في درخص يعني روشاوان باش بو يعني براستي دورين تتمال پري ودكي تتستوري ودكي تنر ويني وان يعني جبر بو يركي جلكي بإيش بوم وقالك زحمت بو يعني هركس ولو بي إيش ياب طيبت أظهر دو خورت جي أمدكارم بيجن إنو قاصر بونش وإش دوت خلقي قمت تطلي بتواصل مركرن بيجن إنو أمدخوازن يعني جرب البرية ترافيكي قو كاربن هن مطباطة سر بيريا تشيكن يعني حدكي جبيرير تينن يعني يعني هناك أو لافتاتا دينن قو كاربن إنو خلق هاي وانجي هبه إنو أفكوعد بيولو بتكي سرعتا خوا هي تيبكن يعني براستي هركس ولو بوي قال دكي وهركس تبيجم
2: قال لك سباس شبوت او تبلي بوناتان وجهانا ما اولفا حج منصور بجاري دربيسيه بمربو سري مالباتي وان صاغبه رحمه خدي الوان بس باس اولفا

0: قابليني
1: بيه. يلا حبيبي
2: قدر ما هر معلمي نجي هر سري ساعتي وتسعد دهام و امبري خود دن خلقه كنوش بودكاستا بجدانكا جزيري حيانها ساعتا كده مجميره كش خلقه مچو بودكاستا جزيري وخلقه ايرو گله كي خوشه قدر ما ددما كده كبره دارين مالان نداها تقرتن حمو داري و كريبون پشتا هر كسي و ايرو مقالا جهه كي بكن نتن ديوار بو نتن بام بو رستيجي او بخجي دلي و جواكي بو بتايبت ايرو ام كرديد بين اوضه لبعربيد بيجن مضافة أف مضافة ينجي أف أوضب تابت لهريمة جزيرة بيتريكو جيكا كومبوني بو أو بخمج لسكي بو جي عقل مندي بو دبستانك أخلاقي بو وجبوي حريوية كي غريب بري نيزيك بجي جهك براستي جي ستارجهك بو كوكاري بو بري خوبدي والوي داريجي بجه بمينة
3: دورين دو بودكاستا إيرودا بريز حسين شحادي يك جوان كسايتين جواكي خيا لباش جاري عمودي بحثاوان أودا ياندكا جرنجي أوي وجه هوی دنوا جوا کامه دب تایبت لوی دوری جه حسن شیخ محمد را که ام گهدار بکن.

0: اليوم راح نرجع لزمان كانت فيها البيوت مفتوحة والأبواب ما بتتسكر. راح نحكي عن مكان مو بس حيطان وسقف، مكان كانوا يصفوها الناس بقلب مجتمع النابض، وهو المضافة. المضافة في مناطق الجزيرة كانت أكثر من مجلس وأكثر من مكان للضيافة، كانت محكمة، مدرسة أخلاق، ملاذ الغريب قبل القريب. أنا معكم حسن شيخ محمد، واليوم معنا ضيفنا أستاذ حسين شحادة ليحكينا عن المضافات وأهميتها ومكانتها بمنطقتنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسين شحادة، أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة في عمودة. بداية، شو هي المضافة؟
1: المضافة أو ما تسمى بالربعة عند العشائر هي بيت أو مكان لاستقبال الضيوف ومن أبناء العشيرة، ولها دور اجتماعي مهم جداً، ليست مجرد مكان للجلوس، إنما مؤسسة اجتماعية تقليدية لها مهام واضحة وكثيرة.
0: ليش كانت المضافة أهم من أي مجلس رسمي، وشو كان دورها بالحياة الناس اليومية من الكبير للصغير؟
1: قلنا إنه المضافة مؤسسة كاملة، ليست إنه مكان أو بناء أو مكان. المضافة لها مهام، باعتقادي لها مهام كثيرة متعددة الأوجه. أهم مهام المضافة أو الربعة هي تستقبل الضيوف، مكان بارز لاستقبال الضيوف وتقديم الغذاء والعشاء والأكل. تعتبر رمز للكرم والضيافة، المضافة تعتبر رمز ومكان للكرم والضيافة، حيث المارين والسائرين والمارين من القرى أو المكان أو حتى بالمدن يمرون على الربعة، لأن الربعة أو المضافة مكان محدد معين تقديم الوجبات ولاستقبال الضيوف وحتى للمنام، يعني كان تعتبر مطعم وفندق.
0: بنجي للطقوس، ما في مضافة بلا قهوة، فنجان ورا فنجان ورا كل فنجان معنا. احكينا عن طقوس القهوة بالمضافة، مين يصب، شو دلالة الفنجان الأول؟
1: القهوة لها دلالات كثيرة وعند العشائر، والقهوة طبعا هي تدل على الكرم واستقبال الضيوف. القهوة الفنجان الأول، الفنجانين، الفنجان الأول

0: يعتبر ترحيب بالضيف وتقديم. فنجان الثاني مكانة الضيف، انه انت يعني استقباله. الفنجان الثاني يجب ان اللي يشرب فنجان لازم يهز الفنجان دليل الاكتفاء. اما اذا ما اكتفى الفنجان الثالث اذا يصب له، ما كان يصب لكل الناس الفنجان الثالث، للفارس عقيد القوم او الفارس القوم كان يعني. وهكذا يعني كان الفنجان.
1: في طقس ثاني، ايمت بنشرب وايمت بنترك القهوه؟ يعني مرات واحد كان بيجي عنده طلب مثلا،
0: القهوه وقت اللي يجي يشرب ما في شيء مشاكل شغلات عنده، يشرب الفنجان ويناول يد القهوه. اما اذا جاي بطلب، عندما تصب له القهوه بده يحطها بالارض، دليل انه هذا عنده طلب. الشيخ او الاغا او المضيف ينجبر من عادات يعني، انه خيو اشرب قهوتك وشي اللي انت جاي فيه اعتبره ماشي يعني، بدي انفذ لك يعني.
1: كثير بنسمع انه المضافات كانت اهم مكان لحل الخلافات، سواء كان خلاف عائلي عشائري او حتى دم وثائر. المضافه كانت المساحه الامنه لهالامور. كيف كانت تنعقد جلسات الصلح؟
0: المضافه خلني حكيت بالبدايه انه عندها مهام كثيره. احدى المهام منها تجتمع وتاخذ القرارات والاستشارات مع بعضها، وشؤون العشيرة وحتى عشائر الغير يعني، شؤون المعارك، شؤون المدنية الرعية والمرعى يعني، يتناقشوا بهالأمور هاي.
1: مين كان يحضر وشو دور كبار السن بالمضافة؟
0: المضافة عادة لها شيخ أو آغا مسؤول أو راعي الربعة. الشخصية الاعتبارية يعني، مو كل واحد، مو مكان بيت يبني بيت انه صار المضافة وصار ربعة. المضافة معروفة بصاحبها، بشخصية ورمزية الشخص صاحب الربعة. والشخص الآغا او الشيخ لديه مساعدين، لديه خبراء عقلاء حكماء من المجلس من جميع الاختصاصات يعني. المضافة تعتبر مؤسسة مثل ما قلنا، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، إعلامية، يعني من جميع النواحي كانت تخدم المجتمع.
1: هلأ في بالمضافة وقت كانوا، إذا كان في لجنة صلح، الكلام اللي يطلع من المضافة كان يكون مثل كلام طابو يعني. كيف كانت الكلمة بالمضافة أقوى من أي ورقة أو توقيع أو تعاهد؟
0: المضافة ولا زال حتى الآن، ولا يزال حتى الآن، المضافة إلها قيمتها، لها قيمة بصاحبها أو بشخصيته، مكان اعتباري يعتبر يعني. هلأ حاليا لحد الآن وقت اللي نعقد الصلح أو نجتمع، نذهب في لحد الآن في مضافات بالمنطقة، منطقة عمودة في مضافات، نروح المضافة إلها اعتبار رمزي، مكان رمزية يعني. الصلح اللي يجري أو يحدث في هذه المضافة يعتبر منتهي لا رجوع عنها، تقديرا وتكريما للمضافة ولصاحب المضافة.
1: منجي للطقوس الضيافة، الخبز، اللحم والكرم اللي ما كان استعراض بل كان واجب، شو كان يتقدم عادة للضيف؟
0: الضيف كل حسب يعني الأنواع، الضيوف يختلف عن بعضهم. في من يذبحون مثلا ديوك علو أو أكل جاهز حسب المرة، في ناس يمرون مرور سريع جوعانين بدهم يأكلوا على الماشي يقدمون ما، وفي ذبائح خرفان كباش، في جمال تنذبح حسب الضيف اللي جاي يعني وقيمته وتقديره يعني.
1: بنجي للناس اللي كانوا بيقعدوا بالمضافات، شو كانت أحاديثهم ومين كان يحضر؟
0: المضافة يعني تعتبر مؤسسة أو أكاديمية يعني. المضافة تتحدث عن الإعلام، الأخبار، تتحدث تربية للشباب، للجيل الجديد، تربية، تعليم أكاديمي يعتبر مثل أكاديمية، يتعلمون العادات والتقاليد والسلوك، احترام الكبير الصغير أو كذا يعني. تعتبر مضافة إعلام، أخبار مثلا، تجتمع كل واحد اللي جاي من مكان ما كان فيه أخبار، كل واحد ينشر خبر اللي سمعان فيه. فلذلك الاجتماع يتحدث عن الواقع، عن الأحداث اللي تجري في المنطقة، يعني كل الأمور المنطقة يتحدث بها في الربع.
1: هل المطافي اللي كانت محصورة بجماعة أو عشيرة أو الجميع كانت؟
0: طبعا المضافة مو كل واحد يبني بناية أو يبني بيت صار مضافة، لا، المضافة بشخصية صاحب المضافة وكرمه وذكاؤه، فلذلك مو يعني مو كل واحد كان يقدر، فلذلك كان الشخص اللي المضافة وقت اللي يجي أي شخص يعني كريم وقديم ويقدم الأكل والنصائح والإرشادات، يعني شخصية اعتبارية يعني له آفاق بعيدة في المجتمع والنظريات يعني حتى بالمنطقة، ويستقبلون من جميع العشائر، يعني مو من العشيرة أكيد قريبين عليها، ولكن من كل العشائر ومن كل المناطق البعيدة حتى تجي في حاجة عند الشيخ فلان، أو في حاجة في قضية عاصية عليهم على جميع فلان شيخ بإمكانه أو فلان آغا بإمكانه يحل الموضوع، كانوا يتوجهون عليه.
1: بعد كل اللي صار بالسنين الأخيرة بعد التغييرات الاجتماعية، هل لسه المضافة موجودة؟
0: لا زال موجودة بس قليل، بشكل قليل. كثير من المضافات تركت أصحابها، توفوا أصحابها والأبناء لم يستطيعوا بإمكانهم، لكن في منطقة عمودة في مضافات وفي خيرين ونجري فيها المصالحات وشغلات واجتماعات
1: كيف تغيرت؟ يعني صار فيها تغير بالطقوس المضافة؟
0: ما تغير، لكن الأشخاص تغيروا. الأشخاص اللي كانوا وذاك الوقت والجيل القديم اللي كان المضافة لها اعتبار ولها وقت، كان ما كان فيه لا إعلام، ما كان فيه دولة قانون، حتى بعد الدولة صار كمان يعني الآغا أو الشيخ كان له مكانته واعتبارته. هلا حاليا بعد تطور الأحداث والدولة وتطور التقنيات والإعلام خف، والأشخاص رحلوا توفوا، والأبناء في كثير من الأبناء لن يجدوا يعني ما قام به الآباء والأجداد، لن يستطيعوا الاستمرار في هذه المهمة، وأيضا عليها لديها تكاليف باهظة، أكل طعام استقبال الضيوف، يعني مرور الوقت بده كان مخصص وقته قاعد يستقبل الناس، الأبناء بهذا الوقت لن يستطيعوا أن يقوموا بفعل آبائهم وأجدادهم.
1: هل المكان المضافة لسه بتلعب دور في المجتمع الحالي؟
0: يعني في، بس ليس كما كان في السابق. حاليا المضافات الموجودة تلعب نفس الدور، ماشي على نفس الخط، وفي تلعب دور وإلها رمزيتها، الربعة المضافة إلها رمزية، فالناس طبعا الجيل اللي يقدر، يعني الناس اللي تقدر إلها رمزيتها وتقديرها، وشي اللي تقدم للمجتمع وشي اللي تقرر الناس تلتجأ، شي اللي تصدر من المضافة، قرار اللي تصدر من المضافة من شخصيات اجتماعية أو حتى من الآغا أو الشيخ نفسه، تعتبر قرار محكمة أو مرسوم انتهى يعني بدون نقاش يعني ما. أما حاليا كثير ناس ما تلتزم، إنه حتى ما في محاكم، في شغلات ما بدنا نروح، أو حتى بالصلح بشغلات يعني خف العمل، لأنه في صار تطور بدولة، محاكم ولجان صلح وكذا، فخف بس ولكن موجودة.
1: بنشكر ضيفنا شخصية من شخصيات الاجتماعية أستاذ حسين شحادة على معلوماتك القيمة. شكرا لكم مستمعينا، كنت معكم حسن شيخ محمد بحلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.
2: دورين تتحس حرتش دي خوش ولو هلتي نامينا ونضادبا يكجي اف او دايا غوغ بريتشي دبو حرتش تيدا دهاتا غوتن جبرغو غهدار كرن تيدا پربو كسن بتعماني خمزن ليرود نشتن كسن غوزانا خويا وحركز جي بيش واز دكرن او يكايا دهشت غو حركز حرتش تيدن وچير تشتي غو لجم اي مستر هيا ناس بکه به ترچاوی وامر و وابه با گله کی خوش بو براستی او یکایا گو آنا ام به تمامی نواد هندره ماله دو جواتی دبینن جبر او یکا گو آحری سرکه تلیفون دستی هر کسی دی تتحس هر کس نما با ای دور آخوره یا
3: دم گوهر یا مخابن لی ای روژه هر روژه بهتر او دو مدافش مره لازم ده که هف گرتنه که جواکی چاره سکرنا خلافه کی یا جی پرزگره که کی و یه هری خوش یک ریزی جواکی خورت بکی جا گداری ما اف بو خلقه ای روژه پودکاست بين دانكا جزيرة حروج ساعد ده اللي هي خلاك كانوبا جتشت كود جزيرة ذهبوا لإيرو البر وانضابوا نيا.

0: روشباش گهدارو بینرین آرتا اف ام لنواندا استیدیو آرتا اف ام لکوبانی خلاکا کرنش برنامه دردو درمان هیرو مجارا ما لسر نرینا کالو پیران و کسی نخوشی نخوشین درونی و نیرولوژی بوان راه یعنی کسی نخوشی نفسی و عصبی لگوری داتین نو دولتی رخصتنا جهانه تندرستی دبیجن ملیارک بیتر ملیارک و یک ملیون کس هنه ایکو کالو پیرن دوان جوان سدی بیست نخوشین ای گریدای درونی یعنی سیکولوژی یعنی نفسی ویرانه و نخوشین ای عصبی ویرانه دوان ده هریم مدا ده رجلاتی ناوین ده سوری و ده هریم مدا هین و هین زیده دبنه دوی دمه که نیزک دا ده هزار و پینجه دا و و اجمارا هین دبل ببه هین دقات ببه یعنی جوانا انو نسبه هانا کو نخوشی هانا کو هین تیده زیده سدی سیزده هین لهنک هریم بینی هریم ما هین زیده نه امزانن دو چاندی مدا گهدارن هیشا دو چاندی مدا امزانن امکالو پیلی خود نیرن واجی تشتکی جواکیه تشتکی دو چاندی مدا لگوری توصیاتی ای ریخستن جیهانه دویجن نه تنه بس کت لوان بنری بوان را متعاطفی قیمتی بوان زانبی دوی گرگت تی گیشتی بی کت زانبی پیویستی بوان ناس بکی و برنگی کی یعنی زانستی لوان بنری بحیث انه اونا او حالی اونا تدا هیم پاشتا نارن لور دویجن گرگه ام جدی جتشتی کی تعاطف انهم لبنرن لسروان ده ترسن و لسروان ده فکرن و قیمتی ما زانن گرگه ام گاوه که پیش تجین هرن او گاوا گرگه تشتی کی پروفیشنال به نیزی کی پروفیشنال به او ده انتگرابه به هنک نووندین کو پسپورن دوی کاری دا اجبو کو ام وی مجاره هین بر فره شروع و بکن و هین بر فره جوارا ون سر آرتا میوانه می پسپوره سیکولوژی نفسی مامسته جلال صالح تب خیراتی مامسته
1: ساغ مامست دست و ساغ بی بناگوتی روش باش وگیان را و مالا امبیجن آرتا اف ام جو همو کسی هانی المگو دارید که لباجار کوبانی و اخص امبیجن کسی هانی امبی باو کالمه اختیار ام مسلافک پرج واران دشنین لانو شورا کمی کفن ها دبی کالو پیر اونا تبرکا مالان
0: راستا تبرکا مالانن لگور مامست داتین و توصیات رخصتن ناف دولتی دبیجن نتره بس کتل سروان بترسی و لوان بنیری و برنگه کی برای تابه کشتو مری یعنی کو کسی کو گالو پیر دمالی وان دا هبن یا کسی نخوشی نفسی دمالی وان دا هبن برنگه کی هین به هشیاری لی بنیرن
1: ما مستنها امبیجن طبعا با بخواه با قناغی کالو پیره ویا امبیشته که یعنی طبیعیه او که امبی جیان کم امبی قناغ هبن هبه و واجی ریاب من گیانه یعنی ام نها برکی امجی گشتنه و امبیجن قناغه بس نها ام هیرو برکی غزمت بابو کالی خود کنه سبدا برکی زاری مجی امبیج و غزمت مبکنه فا امبیجن تهانی بشيتا دنكرتا جو انه احصائيات عالميه دي بعدد اخو عدد كبر بر تشبيه
0: مليارك ويك مليون كسر
1: فهي طبعا بخا هلكي مسجنيه انه تشنكو رعايه صحيه بيشتا كاتي فعمر ام بيج هنكي درج ومتوسط العمر طبعا بايا الجماهين كما هي بك ام هين دول ام بي متخلفه جماهين كما هين اعمار ما هنا كن
0: الناتريجن بنظن اي تمن كولو بير دورغه تشقص هذه
1: ما مست الجما بشكل عام نتم مركزي هنا ام بي ابحاثا او ام بي احصائي او ام بي بيانات تكون بك حتى او رعايه هنا كولو بيران بك بايا جما تننا قام زانب بن عدد ما تشقص خاصه ام بي مناطق ما شرق الاوسط وباخص انه سوريا وأمريكا بانه جزء أكيد سوريا نه طبعا أم تهاوي أم دبينن أم نتيجة إنه أم مركز الرعاية أولية أم دنيرن أم قالوا بير إنه عددك برتينا التينا جمع إنه سبي جبو أم بمعالجة طبية دكنا أو جبو أم بهلي أم بنفسي براني وانا تدنيري نخشي هانا جران بوار هنا نخشي دلا نخشي شكرا أم بيجن يعني ضغط بوار هنا فقسمك يجي وراء أم بيجن بوار اكتئاب تشد بي بوار قلق تشد بي ترس تشد بي تزاني قالوا بير هنكي أم بي جانب العاطفي زيدة هنكي عاطفينا أم بي نتيجة بركي فقر بر جاران فقر جي أو جي باندورا خوهبو لأنه جمع تزاني هيرو أم بي هيرو بو 14 سالنا أم شرك دا أم عيشت بنا يعني بشري انه باندورا خو السر جيانا جيكر السر ام بيجن هي اللي صحي هي اللي نفسي هي اللي جيفاكي اللي جيكر الجيانكر بس ايبر كسي هاني ام بيجن ضعيف يعني ام نابيجن قالوا بيرمي ضعيفين بس اونا انه فئتك انه بحاجه ام بورا ياردن بكن يعني فباي هنا اختيار باي هنا أم بي نخشي هنا أم بي نفسي ويكجي إنه في حربهشت إنه أم بيجن كوش بريتش بي إنه أم بي ملتي ما هنكي مالي خواه دركي في هرجياكي أو جيان نأي خواه قيمت نقيمت أخواه بركس هبو مثلا باوي ديو خد تركاندن شونا أوروبا طبعا أم نابيجن مرن باوي ديو خد تركاندن أم بيجن فيركي كسي رعات بكيتننا طبعا رعايه نبس از بس از بيجم خرجيوي بشنم او از جيوكي جر ام بكم يعني
0: مام سبرس من ذاتن برس من ديون واو
1: تمام
0: كو امزان دات جمعتنا بياناتي انه احصائي تشقا جمع تشقا سنتنا لي قالوا بيربين بلا تنها سر زمان قونا كخزاهيات ام كي جي بيجنا بس شرا لنخشين درني نفسي يعني ايه درني چرا جمعان زیدت من؟ چرا جمع کالو پیران زیدت من در وی بیعته دم مثلا؟ چرا یعنی امزان و قناقه که خلاصم که گی دیکه بنا لی نخوشی نفسی چرا؟ اونا بخواه نه نخوشیه کالو پیر بون نه نخوشیه نه
1: راست اکید نه نخوشیه
0: بس نخوشی نفسی چرا بردار چد؟ میتمنی در چد بنا؟
1: اما مثلا نها ام بیجن تهانی زمان انو اختیاری بخواه نه نخوشیه وایا قناقه که ام بیجن که ام گیتی را در باس بنا بس جمع أمبيجن واشغي جيانة تتكي عمرك معين تتقاعد بيت أمبيجن إدنا المال الأردني نتيجة إنه جاني تا أمبيهن كي دوسته هن كي تعبه هن كي أمبيجن تغيرات جاني تا تشيد بيت تغيرات فيزيولوجي تغيرات نفسي واشتا ديل إنه تنقاني إنه كاري خب بردام بكي طبعا نكش كي واجي جزء أكجي يعني هن كسك أنا حتى أمبي عمري كي برن بكي كان جي خبات بكي يعني فوا انسان وا چغی قن کان خبات بکے وایا المال اردنی تقاعد به و رشکاندنی وی مال جراب سکری کان چیت کے یعنی
0: یک بس گل مال رنشت و بسکری
1: قد یک بسکری کان چیت بکے خاص تن جی جمع ام بیجن پرکس هنا ام کالو پیری خوا بس رنشت ام دکنا عزلا کی یعنی ام غرفه کی جرا قد دکن بی ولاین ام جرا قیمت وی زانات کنا غرفه کی خارنی وی تاشتی وی نیبری وی داتن
0: لیوات شتا مشکلات چیت بکے
1: بس وا انسان بحاجه الى نشاط ذهنی با انسان بحاجه الى داینستاندن با انسان قم من عزل قدور على ما كيف كبيرة مشاكل إدراكية شبهنا كبيرة نخشي زهايمر وخرف شبه فان فان فان إنسانة كبيرة نخشي أم بيجن نبس نخشي لاش كشبه فان إنسانة كبفكرة كبيرة قلق شبه اكتئاب شبه وخاصة جي أم بيجن أعمار بس خدي يعني بركس خدي كيف مرحلة يك جوانا دمري قالوا بير يان با يان با يان دي دمري فأويد حس إنه هفالي خوشي تشو
0: هين عزل السر زيد أبو
1: فهين عزل جموي زيد أبو يعني فأويا فيركي جير أم بيجن بسكريكي أو أم بيجي هيلي بسيكولوجي بردبه ودكافي أو كي أصلا كي أم بيت تنج وأم جي بركي أم كزاري أم نزان أو كتيش قناغي يعني
0: ما مستا برتشتكي جرنجة تشتيت بيجي يعني أم زانن نو كوفا كسانا بلكي کسی که اینها بوشی زوزود پیدا ناوه بلکه تو چقاس میناگوتی علم مریب در شغل داته گریدان به تشتی جیانه داته گریدان زاری تو وقتا گوتی چونه اروپایا لکسی که کالو پیر لمالی وان هایید هندرتا شتو کانبن برنگه که زیانه نگینه که شتو لیب نیرن
1: امسان نها بری گیش کان باود دیخو امگران نحسبین یعنی بركس انا ورا اردنند بيجا من اختيارك از دوستما تعبما از تاني خما فلانم ام ديجن بري كيش كان جرجت اهتمامي تبخاب كي لانه كنت نقومي تنقاني بو فيديو خزمته وان كي جرجت حياتي اخا جياني اخا انه طبيعيا ممارسه بك تتشاوي تهت جرجت بيني ام بي يعني سريع يعني قلت كدر كبي زياراتنا كاري خابكيات كدر كبي يعني تشكار بي كاري كي جواكي بي كاري كي تشكار بي يعني بس با انسانا امبيجن بحاجة انه توي رعايت بكي توي بحسني انه احترامك بيدي توي امانك بيدي تنزكي بي يعني تبحسني تقيمتك تبويدي يعني اكيد بركي ازمان اتنا نكال مس بكتب جرجة بيرك مسؤوليتي مال جيبة يعني أم بيرك إنسان كان كار توزيع بك ما بين أم بي مال ما بين زار ما بين خوشكا ما بين أم بي جن جنو ميرك يعني كان حركس كار جيبة كان في حال قد كدر كبي كاري خوي تدرب بك كاني بي مهمة تستمع كسي دنك ورا شنيتا أو بك يعني فجرجة بسكري كان نش خرج شيء كي نش جبا فيديو خرج شيء كي يعني
0: مريش تو كان بي بي أكيد شيء كي بي أكيد كو أم بي جن شكي امانته ده و یعنی امبیژن د پر د بیزنم د بیزن نو کول پیر هندر مال دا ماشی نکشکستی یا کتی هندر مال مثلا بنا تا گوتی کافه اکتیابه ول کافه تشنامونیر ام د بیزن نو گله کی حبین زیده حساس تبن حسیت وان زیده به ف تشتو کار به هندر د هندر مال د بی اکا اون شی کی مال
1: راست مو مسن ها برکی ام ام خو ام گنج ام و شعوری ام نزان او انسانی کالو اختی کالو پیر تو عشت بنا او اموانا دنيرنا امبيجن اونا يعني نمعقول اونا ضعيف ونا يعني اونا نبي حاجه مساعدين اونا قاون كان حر قريب كان هرنا عم بحمامه كان هرنا اباك دسي خاب شلون سري خاب شلون انا خاب خون ام دبي اونا هبينا ما هين دبينا هين دبي سنه هين قاون يعني ام باشتنا ام نزان فجرجا ام كيشكي زانب انه في انسانه حكو داره انه قوتي خو ضعيف تبي بكي جاف بكي جوه بركي امبيجن ذاكري خو بركي يعني يعني هيلي امبيجن فيسيولوجي كيشكي كي ماي ام اوبسكريك فيرا تشيد بن يعني فبرضه بيئه لكودا جرجا بيئه جيدا جرجا جيهاني او تيدا يرا شمش تبي انه امبيجن تختي وي كان برابي رونه امبيجن چرا چرا هبه انه جران چاوی خو مگو ضعیفه او غرادی خو یل کلا کې به او وکشته کې سبي ایواره نکانه هر مثلا جیا کی واخو فممکن ممکن ویرا او چه به درمانی وی ګرګه کس اکثر اشراف کې موعد وی په اعتبار احتمال او یشرب بده کې او شاش دخوی خاص انسان اختیار ده بیجی برکی ام بیجن نخوشی لی پر دبن یعنی ویرا پر چه دبن فدرمانی که پر جی که بخوی پر جاران درمین یا اغلیش دخوی پر جاران مثلا ام بید که نیه هفته پر جاران مثلا درمان هی دکتور سکلان دیه بی دکتور دخوی او کی بیرا ده بیجی درمان که خاریه پشتی مرحط بید بی اجی بخوم کامه ده یعنی عشوائی درمین دخون یعنی
0: ممسد وردا خواندنک هنگی من لکولین سر کرد خواندنک چه بو گوتو بو کسی هانا اصلا کتبان را بیجی تو نکانی تو کاری بکیاری نه و هین پاشاد کفنده کسی هانا کو تب کاراوان دکی در کفه هر را وره و کاری خواب که و بنا گوتی تشتی هانا کو کانه بکه کو هین کانه ببکه اونا هین خورتر دبن هین قوانتر دبن یعنی هین پید حسن اونا جی تشتکی نرماله و ده هلا کدش بنا تا گوتی پیوستی وان جی پر دبن فمرود کجا هلا ده به ارتا یعنی کجا ارتا چیه؟
1: ام بيجن بس از كم بكم اخوي تسبيك مكمل نكر ما قول سبي ام بيئتك جوان ام ام بكن بيئت ما قول درمان ما قول بيئت ما قول ام بي غرادوي نبس فاي يعني تقو تهاني زمان نو بركس مثلا دكابي خارا ندشكي بركس انا مثلا يعني بس كريك جرام بيرا تشيد بي يعني فقرق ام بيئتي مال قيشكي ام جاهز بكن جفي الشخصيرة يعني ام قانا فا شخصا بكيب ماشي بچب بقري عكازا خواب تنابي او اشتاكي مثلا دكابي تنابي كشتو خب ام بیژن حمام گینه کشتو هر مثلا دست میخوا بگره کشتو مطبخه گه مثلا ام بیژن عرض مثلا سیرامیک بشمته نشمته مثلا ام بی سولی خوی مثلا گرگ سولی خوی نوعه کی انو زحت نبه نشمته یعنی ام بیژن گرگ حرش تیوی ام گیش کبین ورنه چاف گرگ ام ویرا بیژن جی گرگ ام كانن او بكن ام بيجن حتاني ام بيجن تلفوني عيار كن وقتي درماني وقتي كاريوي ام كان مثلا جرسك تشيكن قو ايفار بس ام بكي جي خام جهد كن كان جرس لي خيبانا ما كيشتك بي غرقه اختيار برابي سر خواهي جيش بكوه خاري ممكن ام بيجن بسكريكا بر هين جران تشيبه وشتي دينجي غرقه ام كسي اختيار ام رعاية دو صحية دورية ام جيرا تشيبه كن غرقه ام فترة يعني حاش اشمه غرقه ام مراجع ام بي دكتور بكن ام جيرا فحوصات ان شي بكن شافي وي ام بيجن جوهي وي نبس واني يعني ما مستا بركس انا ام بي نخش خاصه نخش هنا اهانا عمر مزن اهانا قشتي درجه كي فيرا ام بيجن ذاكري خو بسكريك فيرا تشيبونا خرف تشيبي او شتان شخبير ذك فانا يعني نكانه يعني ام بيجن نيرني خوش ترى بيلي بكن نكانه نخشي خوش ترى بيلي بكن نكانه بي ازي نخشم فنخشي وي تي وشاطن ومعدي دشه قصري دشه قتل دشه كل شيء دشه نكانه بتجيني نكانه
0: بيرسالب تجيني. مبولي المامستا متبري شورا تبري هنچ وی بیتر ام دبیزن پر تنامورجی لسر چه دبنه نی کسی کی کخرف چه دب ام دبیزن الله وی هشی خواند کردن نظام وی چکری وی نظام منی کریه ما نب کیف وانا خشیه نه نب کیفی بیه سانشی
1: بیه راست مامس بایا جهندر مال داجی بکی جواک داجی بکی سخوری چه بکی ام بی تنامور چه دب بکی ام بیجن یعنی دحسین انه بایا وسمک لسر وانا یعنی پر هنا مثلا ام دبیسن او ام دبینن ما مست انه بابو دیخوا او یک جوان حردیان کری هندره انه نتیجه انه زاکری خو ضعیف بیه خرف ویرا چه بیه دبی سبرا برخلک ام فدی نکن یعنی بنی رگشتي درجه که انه وی باوی او خودی کر مزن کر بی باوی او را کر سنوات هانا گران او تعبه کی گران او گیهان دوی آستی او درخص او جنها به انسان او جی وی باوی و شیره او دی و شیره جبو سبجرا نبی ام بکی مای وان باشتا اكيد او جشتا کی یعلیش انه
0: او خنا خشيه
1: خشيه فنخشي ان تجران خشي نبي عيبه بس عيب قام بشير نعيب قام في نخشي علاج لكن يعني او املي نبرسن وبنا التهاني زمان جي ماموسا انها اي هانشتي بري جرين غرغا انه وا انساني ام بي قالوا اختيار يعني اختياري ما تحسن انه قيمتها خلنا معي او ما بحاجه قيمتنا نبي او خارنا كهي بخو يعني كهي راكب يعني بس بحس قيمتها خو هي وده خو هي بحس و انسان بري راي خو با انسان بري جوا كده دور خو بو بري كار ذكر قو موظف قو هي اللي جوا كي بو قشبو ملت لي شو ذكر تجي نهات ودي ويك وك ناقش نتفيرا من نقاش ناكي فيرا بسكريك مال فيرا نابيجي فيرا چه يعني چه مواضيع احنا تفيرا نقاشناكي او بحاجه انه تقيمتك بيدي تفيرا نقاش بك تاقل شيء راي ويجي بستن يعني
0: تمام مامسته يعني دبيجن دبي هناك جيل دبيجن دبي بينتن ها وني سر زمان كسي كو وا كولو بيرا دنيرن كسي كو كسي كي نخشيا كنفسي دهندر مالي ده هي او جيد تعبن في دبيجن احتراق تشكي وني يعني احتراق نفسي تقريبا تشكي شيلات تلوان شنا بنا تنهو توني سر زمان بس اتخاز ما سر تكزم
1: امس انها لابد عنه كأي مال قالوا اختيار هبنا هيرو ام بيجن توانا رعايتك سوا وكسك
0: هناك حفلات بي غرقة هناك تشتبي
1: هر كار بي غرقة طبعا ام بيج هر كسي غوري امكاني خواه يعني نها برجش كان مجو إنه إنسانا بحاجة رعاية طبعاً تجي بكون أكيد تجي بركسند بأمجي كارة مهي أم كي خبات بكنا أم زاري ما بحاجة خارننا أم برشينا أم فقيرن أم كسنا بيجي أم بيشوا ناسكن كاري خبك زاني بيه و انسانا ام بين نابج نخبو سنا خب تعبنا خب كوجا جبو باو دي خب بس باو دي ام بيش نهنا اولويات بي هنا اول شيء اولويات غذائيه بي هنا ام بيجن اولويات البيئه بي جاراجن ام بي اولويات الترميم بي جاراجن ام بي اولويات ما جو كسك وتش بدا بك نهين نكي زاري بي ولا تشوك بي بر جهنا زاري
0: بي بشوره
1: بي بشوره وتش تفيرا قبانتك ممكن نابسه ممكن تكرار بك جرجت نقحريت هاي نكي جرجت بوشكي أمبيجن بكن فيرا أو بكي جرجت وانا حميز بكي جرجت وانا أمبيجن قبول بكي قن نان سرخور أرجان ممكن بركس أنا سرخور درجين نك دس جرفة يعني تتنيري زار جداوي توبخ دكان يعني أم نابجن نواجي دي ضغطك كسرته فجرجة تحملك بس جرجة توزيعك شيء كي جرجة هندر مال ده ما جو إنه كسك ترى ياردن بك تنت نكاني زاري تبتر ياردن بك نبيري تبتر ياردن بك أو أمبيجن حتى قد كده كبدري مالا فجرجة كسك تكاني طلبك يج دري مال بريته بالخش كتبه كنا شو نتارو كرونة أو ساعات كرونة أو فترة كرونة باشتا نعيبة بس عيب أم رعاية جمارة قد نكن أم وانا حمز نكن بايا عيبة
0: ممسن برد بيزن الهريمي ما كولو بير درمين برد بن يعني بالعادة بي كوفي درماني مدى في درماني مدى في درماني مدى يعني رأيي تا نريني تا چي في تشتيران ونه پر خارني درمين جي أو جي پوستي أو باندوري خوية نريني لي هنا نه
1: ممسن لها طبعا أم زيارة دارن جم كولو بيران يعني طبعا يكجي ديام رحمتي بو وشار مهبره أو جي اختيار بو فكسي خوي درمين ما زمو يعني دكتورة نجي قد كربو سدي حفتي قد كربو ما لغو كود قودي ساسكي بخار الراكمة ديام من باشتا يعني نقرقة فاختيار جي شكي جنوع كي درمين حزكن حتى بيهان دكتور ساقود كريد ساسكي بخار الراكمة بخار الراكمة فبرجران دبي أمناخن بس بركي شاش بير يعني بركي مثلا ام بيذاكر يخوان كي بسكريك شيب بركي شخبير بكي بركي درمانه هنا نابي بخو بحب دره انه تفاعل ام بيجن دوائي ممكن بسكريك عن شيب كي ممكن درمين وقت خلنا خوي ممكن درمين بربو خوي فردا قرق درمان انه كسك محدد هبه او يا مسؤولية درمين بي يعني حتى مال ده نابي اكتر من شخص اكتر من انسان انه درمين في الخوشي ده دبا بري دابي كي من شيك واش وره انه شخبير كري درمان تخار نعم نخار فتسعة تكرة دامي بيديكي فجاني خوش زعيفة ممكن جي رابس كريكة أمبيجن فيزيولوجية فقرقة شخصك معين أو يو درمين بيديكي وحتى يفضل أنه درمان دس ويدا نتركين أم درمان يخوا درمان وي أم دس يخوا بيديكي أم سبي أم زم مطمئن بان يعني
0: مومسا دفردة أز دخوازم دفاتك جمعرة بصراحة مرأي أم دخوازم اشتا سود بقرن جو معلوماتي تا كسي هنا نخشي دروني نخشي نفسي المال هنا جار دفردا بيجم تصنيفي وان ددنا كسنا هنا متبصرن يعني نزانن وزانن چه دوروان چه دوه چه نخوشي وان كسنا هنا نزانن شيرت تن المالباتي هنا كو كسي وان خوشا المال ده هنا چه نمو مستر
1: هم سنها برگیش کن نو جملتی خورا بیجن نو خوشی نفسی او جبیلی نو خوشی ها که جان لاشه یعنی
0: تشتو
1: شکل کوی دقت کوی دلت کوی او جی نو خوشی او جی تقونا که دمشی مرحلا که ترد چید به يعني ترى بسكريك تشد بيت دقي درجة كاكتئاب دقي درجة كقلق دقي درجة كأنه بسكريك نفسي ترى تشد بيت مش تكي أمبيجن طبيعي برشت هنا مؤقتا نتيجة رد فعله برشت هنا جيت بكون حزنة كي مازن تشابية أو أمبيجن بسكريك مازن تشابية أو ليكرة أمبيم نخشياك الجيران اكتئاب أو بركس هنا أمبيجن نخشيانا أمبيجن يعني جيرانة خاصة باي هنا أمبي نخشي في صام أو زهان بشكل عام يعني فهو إنسانا جيشكي حرجي نخشي نفسي حتى قلق واكتئاب وانا جي بحاجة رعاينا بحاجة انه كسكي اول شي جمال دا ام بوارا ياردن بكن للأسف ام فيركي ام توبيخ دكن ابني كسكي ما حزني المال دا ام بيجن غمجينة ام بهيت كن ام بيجن شاتي تي غابس رخوا شبيت ام نابجن ام شعوري وإنساني ام قبول ناكن ام

0: سدي حفتي حيشتي بيش تاكتنا يعني فا إنسانا نتجيف أمبي عيبي دنيا فا في إنساني في أمبي شخصي
1: عيبي جواكي
0: درجة كأنه عندنا حل جرا نامة يعني
1: ف طيب مامسا نخوشي المال كي چاق لازم خودي زانم خودي بي نخوشي زانم نوفا دي نترسي سر هي اگر اگر زهر ما نوانده كتندرسي و نوانده كتندرسي الجامعة چه پيدا دكن
0: أمس إنه ها بيجن نخشي بشكل عام إنه أبي أخا بيجن يعني أعراض أخا أغلب الشيء جيش كي تقريبا نسكي هذن إلا من خشي هنا جران يعني
1: أصلاً أي جران ما
0: أم دني مثلاً في إنسانة مثلاً بخدا كتي مثلاً دورة جواك كتي أو دورة مال كتي مثلاً كاري خناك خو اهتمام ناك سري خنا شوري خشي ناك لبسي جلي خا ناقوره مثلاً بر خو بر هي مثلاً بيجن تدني بخرا شو شورت ك أو هلاوس جمان شد بسمعية أو بصرية تدنير شورى مثلاً الهفت دخى وانا نخشي جران يعني شورى الهفت دخى أو جموي شك شد ب أو غيرة شد ب تدنير طبعاً بقيش كي هكيد هدرالنا بقيش كي هدي شد ب أم بيجن مع مر وقت يعني نتيجة صدمة خارج أو نتيجة قحركة جران خارج ب وابيرة مشاكل أم بيجن إدراكية مش ده شد ب دقينا إنه واش تابيرة شد ب يعني فأم أم بيجن إنه كسي هاني فا انه اعرضنا فيرا تشيد بي المال ام بابو دي اكيد ام دبين انه كل كيما قيس كيمن انه روشي خالنا طبيعيه انه اشتكي مختلف فيرا تشيبو انه سكريك تشيبو انه دوره ماركت كاري خالنا كي تشما فقرق ام جيب ديكو داري كان قرق ام وي بنهرنا انه اقرب مركز ام بيجن نفسي يعني وبرجي هنا ام بيجن نخشي اكتئاب ني خوي خوي ندور غير ني زود قحري او قلق خاصا قلق نيري زول هفت كافي زول قحري عدواني دبي نتجي لأنه تفكيري خاكيش كي مرتبطة بأمبيجن مصل القلق ففيرا عصبي تشذبه فقالقا با إنسانا جي أم ليكو داريكن أم حميز بكن أم بداية قوة شغي سفك بي ممكن باو ديك كان بيرا ياردن بكن يعني هبال كان بيرا ياردن بكن بس قرام بي فضروري قالقا مراكز الطبية
1: نخشي هنا قريداي باردون نخشي قريداي مزنبوني بعمر أمبيجن إيكالو بيربوني خرف كوزو بي بحسن زورن علاج مرکز نافندان و پیشکتن نه پیشکتن که و به سرکنی عرض های یعنی؟
0: ممسن ها بیجن که نخوشی خرف بشکل عام انو نجش كي اختيار في رتشيد دبي طبعا بايا النتيجة انو تلف الامبيزن او تلف دماغي في رتشيد بين او مسؤول قدرة ادراكية جم انساني اختيار فأي شيء تلفه أكيد شنابه بس أم واتشغيق أم رعاية كن أم دبنا دكتور أم كان أم بسكن يعني أنه فا روشوي يعني أو باشتا نري باشتا نري يعني
1: بر باشتا نري
0: أو بشكل عام إنسان اختيار هين بري في درجة درجة خرف كي قرقة أم متابعة بكن قرقة أم ويجع عزل دخل ما قول عزل يكجي سبب قد كافي أو خرف يعني واتشغي أو إنسان بحاجة أنه علاقات اجتماعية بحاجة بدأ بستني بحاجة شوربك بحاجة أنه
1: ميجي خد ورغة بشوار
0: فأم بيرا رنن أم حال بكن أنه تنشيط الدماغ جمو شي بكن زاني بي أم حال بكن أنه أم بيرا رنن توتن برا قصة كي ترى بيجي برا حاول بك ذكرتي كان فاجرني حاول بك انه زنب الوعي جمو تشابين بين الماضي والحاضر ربط بك سبي خاطري انه نك في حاله الخرف يعني وقرق ام بيجن قد خارني ويجي ام بي يعني خانه كمناسبه تغذيه مناسبه ضيا بر مهمه سبي خاطري انه تاثير نجي هي اللي ام بيجن او اتراكي
1: مامسا او ام بردويزن دبين انه هم نفند تدریسی الجامعه ال کوانی خدمات پیشکش تکن شفا کسی وانی هم مزن بعمر هم جی کسی کو خرف فیرا چد بن حیا کی جا استی مکان بارا لی کار بن در مال جامعه خدماتی نفسی جمعانه اتخوازن سود شده بگرن به مسئله دا
0: نها ما مست طبعا اکید نها خاصا منظمات دولیه انسانیه بیجن أو غير دولية يعني جانب إنساني بنام إنه رياحية أولية ددنا إنساني هنا ضعيف أم بيجن اختيار جن إزاري إيه هنا نخشي نفسي بنا دكنا رقم يك لأنه بنا نكون خ بيجن أم بيجي هاني مصدر رعاية يعني إنه أم شقاس كان أم حاول بك إنه مراكز أم بربكن سبي إنه نيزك به ام حاول بك انه ام افضليه بيساني اختيار دن انساني هنا نخشي نفسي دن في حال قدور هبه المراكز الرعايه الاوليه ام حاول بك انه ام بيجن رقم ساخن تشبكن ممكن اتصال بك اي استشاره ممكن كان مالي خد استشاره بك انه اشتكي برسكي او خدي بكون برسكن ام كان انه اسعاف هبه امكان كسي اختيار بنورنا مراكز انسان هي كان وراي انسان هي مثلا خزانه او كس كس تني بيني ورجي للأسف مجو برهنا بابو كرهنا اختيارا كسي خدتنا نزاري أخا فبايا جيران ممكن خبر ابتدن ممكن فريقك يأوهبه أم بيجن جوال هبه كان هرنا مال زيارات منزلية كان جوارة شابكن كان تسقيفة نفسي جوارة شابكن تسقيفة كشتي صحي وراء شابكن كان أم بيجن دعمك خديارة أو إيهانا رعاية أم بيجن أو مقدمي رعاية أو إيهانا أم بيجن اختيار كون جوان قدمك يعني فبقي ثاني اختيار أم بحاجة أنه أم جيشكي أم وانا بكنا أولوية يعني قرقة بايا إجمع جيان تخاصتنا أم بي هانا چه مركزي مي تدو صحيحة أم بيجن چه مركزي مي چه سازي هنا قرقة جيشكي أم ألوية بدنا إنساني اختيار أم قرقة ملت أم بيجي بيشتي أم يعني أم أو نكن أم نكن عزر برجانان أبنيرن يكي اختيارتي أم كده بس كنا يكي جينج دخل حالة بدورة منه يعني فبايا قرقة خلتك شو نيوي نكا تحمل كي برإنسان هي فيرا مشاكل اللي بولي هل نكا تحمل كن بيتر بمن برإنسان هي نكديشة يعني بس كريكي وانا زيدة يعني فقرقة أم أبولوية دائما بوضل يعني
1: تمام ما مستد هريمين مدى جاري كده مركز رعاية مثلا بني مركز مركز بني أوروبا ودار دار الرعاية تننا مازن بعمر ذلك ده شيء عيب هي تيجي وصمة يعني عيب هي إنه والله كسي كده مال ده نخشياك بنا قوتي خرف يا هب بدنا العيبة ود دبي فاتش طب لازم أدرنا كذي يعني نخشياك هذين هب دوري رولي نافندين جواكي مثلا دهندر سازيان دا دهندر نواديان دا دهندر كردابي دوري جواكي شيء ما مثلا
0: نها ممسا جفاك بريش كان دور خوي بره مثلا ما قو چه به هيدي ام بيجن چه عوبه چه سازي به چه مؤسسه به چه ام بيجن نواند به دور خوي انو وعي چه بكي نيم نترا انو ام فعلا ام بحاجي مراكز الرعاية طبعا نشرت اقامة به ممكن هر إنسان اختيار هر مثلا نادية كي هنكي تسلب به اختياري بني اخوة كان مثلا ام بيجن لعبك خوي ترفيهي حسبي عمري بي يعني بني ام بيجن مقه كسي مزن يعني طبعا بكون بإشرافي
1: شطرانج دلزن نظام قاغطان وجمع يعني منقلة دلزن
0: جيا كبه كان هر وغير يعني كان كسي هنا بتش ام به يعني هوايتي اخوي هنا جهزك او كسي اختياري هاني بيني ويكون هاف ذا بيني فلان جي يعني ممكن نكون بيني ماري خاصه بيجن انساني اختيار كمال رونه فقبالي خوك كبر جمع كستن انا واستقبال بك باعتبار احتمال هي انه باي مال بكون لإشي الشغله فاو انسان المال دمي حتى ايفاري انه بركي ميرك وري قسك وري جمع زياده بك برضه او كان او هريفا نواديان او كهريفا سازي او كان هر بيجن خاصه سنق وسيطه نقل هبه فشتر يعني وشتدني مهم وامبيجن بركي ملتي ما عيب دي بناء انه امبيجن مراكز رعايه او دار العجز يعني فدار العجز بخا نعيبه عيب قطب انساني تهندركي تقيم سر بكري طبعا تنكاني بكي نعيبات كاني مركزك تكاني اهتمام بكي كاني مراقبك كاني هري جمجي كاني زيارت بكي جي كاني انا جارك ديان سيان هري جم وي ترخيجي طبعا ما جو في حال المال نكاني خدمتك المال خدمتك اكيد برنده الانساني اختيار تركتني مال جم وانا برشتنا يعني يعني ها مر ها جمال دركت او مال او انسان اختيار چه قسم ازم بي او ده حسه هنگ جنجا هين مال اخوه هنك چك هنك فرابك هنك ليك تجي جمال درخي تأدوي نكشني تقيمتي ونديكي فاو ياو كي ان يارب يعني فان بيجن انه خط الاخير انه دار عجزي بايا لان بنا قوتي لابد عنه
1: مزاتن قداركي ماجي نبسان دي بي يعني شو نافي تشتي قشكي وشما مستشفى كي مستشفى كامراض عقلية الكوباني وناكن وشو نافي كوجبو كاسي بيوست هرني كي ام خافي تشتي ام فيرانا ام بي قرقة الفا ورقص ملات هي دورة 300,000 بلكي ملات الكوباني هريمي كوباني هي بترجي قرقة مستشفى كعقلية شو رأيت المومسة يعني توكم يعني جاك هبك وكسي هناك ونخشي دروني فير هابن بيبسك يعني.
0: نعم بري من برجران من سر بحلقات راديو الفي جي من من أمبيجن بانكر مخاستكر مركزك كوباني هبه مركز أمبيجن أمراض العقلية وحتى إدمان يعني. طبعا بكسيقة حريق وام قشتنا في درجة كوبان جمع نخشي نفسي تشيبنا. طبعا أي إنسان مرة بسكريك نفسي تشيبنا أزد أم كسي بسكريك بسكريك نفسي أكيد تنان يعني مادام جيان هيك بسكريك هبنا يعني. فوا إنسانا مركزك هبه بر نخش هنا بحاجة مركز هنا بحاجة إنه أم بي خدماتي خوي بلنبل يعني جمعنا أم مركز رعاية أولية مقدم دكن أم
1: درمين مستوصفات بلكي شاش حفت حيشتها
0: هنا جمع بيجي بلاش يجي بس برجران انه مال ده ام ني واثق ان عجبه في اشتي مخاصتي دبين نابه في حال مش فيها بي فكان تحت اشرافي ام بيجن دكتور ولا تحت اشرافي اخصائي نفسي ولا مرض كان وي انساني او بك يعني وكوبان يجي طبعا ام بيجن هنكي وعي تشابيه از خو بیست و دو سال نبی کرد که ما دست به که پرزور بو بکی ملت قبول کرد عیب بو حتی ده هزار و پانزدهان اینا معیادت ما وکرن روی یک دهه هات نجام ما نه اینی گشته روی دگه دانزان و بیم اینا نکان استیعاب کن یعنی ملت تی و امبیژن بس بس کرد که من هم ازن اینو جمع بیاین قبول نکنه جن اینا گشته درجه قبول کنه جن عاطفينا بيتر خازن مسكريك خو حلبكن مشكلة خو حلبكن بس بيا هين حتىنا عجبة عيب دي بينا حتىنا هين نسبي خو بربر كيما فأمونجي أو دكن تشجيع دكن إنه أوجي كرجة خو متابعة بكن
1: لجوري ذاتي عالمي بيا وجن نيزكي هذانا كاسك وخرف في رشيد من نيزكي هذانا
0: لا بس خرف أي مسكريك نفسي يعني بالعكس بيا بلكي هين بيتر حمل راتك يعني بيا بيا مهجن بركي عم أقول عاطفية دقري بكي هندري خا هنكي بوش كيف بيا ناقري هندري خا أودك يعني دقري
1: كيف ليه دبينا خوشي دينا خوشي دقتي ودلو
0: ممكن خوشي يعني وير من بحثك خان بر نخوشي جلطة قلبية نتيجة مشاكل نفسية
1: جلطة إشكي نخوشي يعني
0: سبر إنه كتم كب دكي فنكان درخي دقي درجة كأنه جلطة
1: رصا بس شلطة تداوي جه کسی کو مالبات هندر مالباتی واندا کورتایی وقتا مجینما کسی کو هندر مالی واندا کسی کی نخوشکی نفسی هیا یا کسی مزن معمر هیا شیرت ایتین داوی چنه
0: مومست نها برگیش کام نهانی مگو انو اختیار تبرکا مالا نبس تبرکا یعنی مال اختیار تیتنی امالات تشعاتی حسکرن الفت ام بیجن وين هذا النوم يعني أو ملا خرابات بخاصة أم بهيلي جواكي هيلي براو برا هيلي خوشكو برا هيلي كيشكي يعني فأم بيجن فق إنسانا فقاس تعبي فقاس غزمة التكر طبعا تجي نهاب خوشي دبيني تجي غزمة كيزاري وقيم تنها هي نتحد حسية بس تدرين بحسية إنه ويش قاس غزمة التكر بكي تنقاي هبو بكي زور هبو حتى تجي هاندي في أستي أو جي نهاب بحاجتين
1: راسه
0: بحاجة يمين برجيش كان أم تقص احترام بكن بابو ديوخك زاري ميجي واحترام بكنا
1: راسه
0: زاري مال مد دنيرن
1: كأنه فا معادلة كمان
0: برجع أزديرم زا أو يعني كر هيا بابكت كي زاري ويش زاري خدشوك جي أو جي هيا
1: كأنه معادلة كدنيا
0: فم احترام بكن كي زاري ميجي احترام بكي سبق زاري من ميجي احترام بكي با إنه الدرجة يكي يعني إذا ديان ما قوفا إنسانا اشتكت ناخذ يعني بركي تدبيج والله ازيره قصر ناكم اسخارني وي لبسي وي جي قدمتك معني اكيد فاجي قرقه ضروري بس ولكن ايش تهاني ضروري قرقه انه از قيمتك يا بيتم از بي بحس انم او يا هين اي بري اشتكي خكيم نبيه او يا احمد بري او يا مزن مال شي وشي رويه راي رايويه كم مال دا ام قرقه شي روي ام بنهرن يعني ام اقل شي ام ريخه بيخن يعني و انسانا قرك ام اموي عاجز نكن خاصا مقوق في حاسم يخكين بو قرك برجران بيك النبي قرك ام لي نقحرن او ام سخري نكن في حال ام بيجن مشاكل ام بيجن ادراكي جمو تشيبو بسكريك انه ذاكري خكين بو او شتان شاشتكي فقرك فردا ام عيب نبين ام بي نكن برضه جرجة أموي أم قيمتك بودن أموي رعاية بكن أموي جانب العاطفي جانب الأنبي وصحي واجتماعي ونفسي مش كبير نياك. أما جفاكي للأسف جفاكي ما حتى مرة نام التعاون إنه شخصي هاني أمبيجن اختيار هين طبعاً أكيد شاز هي يعني قسمك جهه بس إبر إن وي قيمتي نادنا وي إنساني اختيار كشارع دي بنن ما أمتشوبون ما مكتب دخان إنه درس نهبود جوا أمشتو إنساني اختيار رعاد بكن ما ريفادي أم غرادي ودرس بجن بخودي ويجن يعني عندي أصلاً بجن
1: أو بكن شارع
0: باش تجمع أو بي يعني للأسف يعني فترة كبيرة من دي يك اختيار بي أم بي يعني هني قوس شيء بي يعني بني إنساني
1: أو
0: خاربية يك بيت كنا دبي وات قوسات أشتو شيء كري يعني قاله فيرا قوت مزيم تجيب خا بلاش ببني يعني للأسف يعني توبيخة كي يعني بيجي بس بتعارك كي وام لات يعني بإنسانة بحاجة بإنسانة يعني أوجي بني التاني يعني جرجة أم أي صازي أي خدمات أم جدا أم برنا بيش وانا يعني أم كخورت كإنساني خورت جرجة شو صازي ب أم برنا بيش وانا أم بورا ياردن بكن أم دائما قيمتك باندن ج أم بيجن يعني جلساتي هنا عائلي أو أم بيجن لكربة يعني أم في إنساني أم دائما بحس بين قدويش خرا واوجي ذات هر بمي تشبي قدويش مره يعني
1: راستن جالاكس باس مو مستجلال هيفينا مجرنادين جوي خشتر ان شاء الله جوي جواكي ماجي بكون بيشتا كاتي ان شاء الله مجرنادين بترابن بخير
0: بس او كمان الدويه مو مست رساله من جملتها رساله من الدوي بركس هنا بركي أمبيجن نتيجة بسكريك عائلة شد بي إنه بابو خراش ورناك أو تي خراش ورناك أمبيجن دي بابو واتشكر قرقت ويسامح بكي إنه بيشتي بمري قلت سامح بدناك تحطى صاغي تشخب بيناك يعني واشترى بدردة وتشخب بيناك
1: ونفاتشتا دي بلن ونفاتشتا العيادات
0: بلن أم دبينا وجمع بركس وطن جمع نخش كتي درجة اكتئابة نتيجة إنه كيمائي هيلي باف دي خلاص ديا نهاجي دري بعد يمرشن دا أزكتشب كمان يعني ساعات وخش مومسة
1: ساعات خش جالكس باس مومسة جلال في أويام جشنا داويا برنامج أخا دردو درمان بهي ما ون بي درمان بن و بي درد بن ودرمان هي أما حاول بكن حاول بدن ريا أرتارا جورا بريكن و بيويس بكنا إن شاء الله جالكس باس بينارو جهدارن أرتا فهم ونمرابون البندا مبن خلاكا كنج برنامه درد ودرمان ساعت خوش جالكس باس

جنو ترينو سترانين هاري خوشي هنرمان ده حكيم لقمان كو ده صلا ده حزارو بستو ششان ده قل لكي دنگ بدا و قل لكي بو ترند لسر سوشيال ميديا لسر آسا طواهي جيهاني كو جبر همين وي ينو فستق مستق حيات

أنا نوختي مانغاي هي وزبستاني موسمي مانغاي إيجار قدر ما مشاري ما أبن غير مشارن طيبة دبالة ودجي هبن هون دكارن تكلية بمرا بكين لسر هجمارا ما صفر نه نه بينج حش صفر شش چار نه سيسي كامي هر السرانة أصالة يا مانغاو بردوان بكين ليه قدر مكين أما مي بغيرن شبشا بخون

0: بلی گهداری ما میبری خواب دن مجاره کدنیان که گوشه یکی دن را که بحاتنا دم سالا هاوین یرا او دست پیکرنا موسیم داوتا هر وحا جیبویرن تایبتی که گله که چه دبن زیده تر او ترزیوان او کسی خیات یکو هر زیده دخت و سترس لگلوی او راس او راسی و یکی تی که دبا که یعنی جارنا او خیاتانا دروژ اما یا ایرو ده گر کهربه هبا و دمجواره گنجاو با زیده تر چار حطانی پنج جلان او کنجان او درون فستانه درون جبو بی او کهربه یانجی وقت بو یا فاکتوره هری گرنگ جبو واکو بی چه دقیقه هبه بی دقیقه جبو خو قزنج بکن و درفته هانی قزنج بکن که وی دروتونا خو بداوی بکن جبو که وکو دبیشین وی قطعه دیدم اوی ده بسلمین زبونه که چونه جمعی یانجی بری خودانم ایجا گلک گازنی و ترزیوانه هنه گلک گازن دکن دبیشین کهربه تونه یو امجی گلک ام راسی دبیکو دبیشین راسی موقفه که نخوشتین لپیشی زبونه خو جار بجاران افجی دهیل که زبون بری خوب ده جم ترزیوانه کدن که کاری با ده میده جوار خلاص بکه من جی بری خودم خانم بسما احمد حماده که یک جوان ترزیوانه بجار عموده یه طایبتی جل تا خمساکن که پشتی زیده تر حفتیه که جاناتوری امپیرا لوه داری سکینی کهربتی نبو ویجی جبوه تعداد که هاشت کاری وی ما پیره هفیوینا بیره چکری بزمان عربیه کام بنارم به چه تعدالی هاتیه يسعد أوقاتكم مستمعين راديو زين معي السيدة بسمة أحمد حمادة رح نحكي عن موسم الأعراس بالصيف بما أنه بلش الصيف فمع الصيف يبلش موسم الأعراس كمان يسعد أوقاتك وصباح الخير
1: أهلين يا هلا صباح النور
0: أنسي بسمة لو نعرف منك أكثر إذا بلش موسم الأعراس عندكم الدنيا صيف وشوب كتير كيف الإقبال على لباس الأعراس إذا نقارن بالسنة الماضية
1: والله في إقبال منيح وفي حركة يعني ومبلشين العالم والله يعني يجي خياط مشان سهرة
0: من إمتى بلش موسم الأعراس عندكم؟
1: تقريبا من أول ما خلص الربيع أواخر الربيع وما شاء الله لهلا يعني مستمرة حركة السهرة والأعراس ما تنقطع
0: شو أكتر أنواع الخياطة اللي عليها طلب هالفترة؟ فساتين السهرة، فساتين الأعراس ولا ملابس العادية؟
1: والله أكتر شيء بيجي السهرة الأعراس لأنه بتعرف الفترة هي الناس تستنى يصير الجو حلو لحتى يعملوا يعني مناسباتهم والأعراس أكتر شيء سهرة أكتر من العادي بس العادي على الأغلب بس يتغير الفصل مثلا من الشتوي على الصيفي أو من الصيفي على الشتوي مشان تجديد يعني بيكون في حركة
0: في عليها إقبال كمان؟
1: أي
0: شو أكتر الأخمشة والموديلات الدارجة بهالسنة إذا نحكي عن الفساتين السهرة خاصة؟
1: لا بشكل عام بيميلوا للتول ستراس هالسنة نزل تول الفرنسي كتير حلو وأنيق خلصي في رغبة عليه في إقبال في وعلى القماش بتعرفي أنت السهرة بتميل البنت بالعادة لللبس إنه للسهرة لازم يكون في شيء من اللميع
0: أيه.
1: مناسبة أكثر للسهرة
0: خاصة يعني ما بعرف أنت الخياطة وأنت بتعرفي الأكثر الزباين صايروا بميلوا أكثر لتصاميم البسيطة والناعمة ولا لسه بفضلوا فساتين الضخمة وفيها كتير حركات
1: هلا بشكل عام فستان السهرة لما يكون فيه حركات وبيطلعوا موديلات على الأغلب من الإنترنت يعني بدها مصممين عالميين ومواد وبدها يعني معامل ضخمة لحتى قدر الإمكان إحنا عم نحاول نقرب الفكرة للصورة اللي بتجينا هذا الشيء بيرجع للذوق في منهم ذوقهم بيحبون شيء بسيط هادي وفي منهم لا بيحبون يكون في حركات وللعمر كمان بيلعب دور
0: إيه طبعا أكيد شو أكتر الألوان الدارجة هالسنة؟ لسه في هديك الألوان اللي كتير فاقعة وغامقة
1: لا بشكل عام كله صاير فاتح ألوان هادية رايقة كابرية يعني كله درجات الفواتح السماوي الرمادي الفاتح الزهر الفاتح الكيوي الفاتح يعني صاير موضة
0: كيف بتنظمي وقتك مواعيد الشغل عندك بتقدري يعني تسلمي كل الطلبات بوقتها وكل زبون بيجي لعندك يعني قبل الخياطة بكم يوم لازم يجي أو يحدد دور
1: هلا بالصراحة قدر الإمكان نحاول أن نلتزم بالموعد لكن في مشاكل أحياناً تخلي الخياط يتأخر بالموعد أكثر شيء الكهرباء خصوصي بأزمة العيد يعني أنا شخصياً سببت لي مشكلة أنه ما كان في كهرباء واضطريت أتأخر شوي بتسليم بعض الطلبات لكن على العموم قدر الإمكان عم نحاول نلجأ لحلول ثانية مثلاً في منهم يكون عنده طاقة بيحاول يشغل على الطاقة خصوصي أنه مناسبة السهرة يعني لازم على الموعد، مو مثل الثياب العادية ممكن أنه تستني كم يوم لحتى، أو الزبون ممكن يطول باله. وهذا الشيء على فكرة بيسبب حتى فراغ بين التعامل بين الزبون والخياط، أنه تأخرت بالموعد بيسبب مشاكل بالشغل.
0: وكيف بيأثر هالشيء على علاقتك مع الزبون؟ إذا الزبون عنده عرس ويضطر يعني الموعد ما بيتأجل، كيف بتتعاملي مع هالموقف؟
1: هلأ أنا قدر الإمكان بحاول، عندي ميتور بنزين لما يكون في مناسبة اضطرارية بشغل على الميتور مشان مشي مثلا للسهرة. لما يكون ثياب عادية فيني أجلهم يومين ثلاثة، في تفهم. في ناس عندهم كتير تفهم واستيعاب للموضوع، في ناس لا، بس هذا الشيء بيسبب سوء خلاف ويسبب حتى أنه ممكن الزبون ما يريد يرجع على نفس الخياط لأنه بيعاني من المشكلة هاي، رح يروح لعند خياط ملتزم أكثر بالمواعيد.
0: من ناحية تانية، إيش قد بيأثر انقطاع الكهرباء عليكم وعلى شغلك اليومي؟ يعني بأيام العادية وبحوال العادية لما يكون في كهرباء ومتواجد الكهرباء باليوم، كم فستان بتفصلي وبتخيطي؟
1: والله على حسب انتظام الكهرباء نظم وقتي، بس لما ما يكون في تنظيم يعني أحيانا أول ما تجي الكهرباء بدي أقعد على الماكينة، بينما أشتغل نص ساعة ساعة بتلاقي الكهرباء انقطعت، بتكون نص القطعة عندي مو مكملتة، أنا مشتغلة نص. بيأثر هذا الشيء يعني لتاني يوم مثلا ممكن لحتى تجي الكهرباء، أو حتى نفسية ما بيعود لك قابلية أنك تكملي شغل بنفس القطعة. بيأثر كتير هذا الشيء، وأنا أثر عليه كتير بحكم أنه عانينا كتير من انقطاع الكهرباء بالفترة هاي،
0: خاصة يعني بهالكم أيام الماضية تقريبا أكثر من الأسبوع انقطع الكهرباء تبع مولدات الأمبير بحي المساكن. مزبوط. وانتي ساكنة بمساكن، هالشي كيف أثر عليكي وعلى شغلك؟
1: والله يعني حتى صرت إذا مو واثقة أنه رح يكون في عندي كهرباء ما عاد استقبل من حدا. أثر علي، حتى حاولت أنه كذا مرة أني شغل الميتور جيب بنزين، حتى البنزين سعره صار دبل.
0: كيف تتعاملي يعني شو البدائل عندك؟ اضطريتي ووقفتي الشغل؟ عندك ميتور البنزين، والبنزين كمان غالي، يعني باليوم شو قد كنتي تعبي بنزين بالميتور؟
1: كنت جيب لترين أو أربعة، بينما كنت اشتري العلبة ب15، بعدين صار العلبة ب30، هلأ صار العلبة ب60. وبدي احسبها على الدقيقة، يعني مو مثل لما يكون الكهرباء سيري وانتي خلاص معتمدة انه في كهرباء، بدك تشتغلي على العجلة وبتوتر. صرت حتى اني ما امسك مشان ما انحط بموقف محرج انه عطيت وعد وانه ما قدرت اوفي بالكلمة اللي انا عطيتها للزبون.
0: من ناحية تانية، شو الصعوبات اللي بتواجهكم خلال موسم الأعراس وحركة الزباين؟
1: الصعوبات بشكل عام إذا بتكون في كهرباء وفي تنظيم بالشغل ما بيكون في صعوبات كتير، إنه أنواع القماش فيه متوفر، الزبونة ما عاد تحتار فيها تروح على القامش بيجيب إذا ما راقت مثلا بعامودة، مع إنه بعامودة كمان كان صار يجيبوا المحلات أنواع كتيرة وأنواع ثقيلة. بشكل عام المشكلة الأساسية اللي بتأثر هي الكهرباء، حتى كمواد خياطة يعني صار متوفر معه.
0: إذا نحكي عن الأسعار، كيف أسعار هالسنة؟
1: هلا الأسعار بتفرق بين كل خياط وخياط، الزباين مثلا كل زبون السعر اللي بيناسبه بيروح لعند الخياط اللي بيرتاح معه.
0: أكيد.
1: يعني بتفرق بين كل خياط وخياط يعني.
0: إذا نحكي عن الخياطة بس، ما هي كيف بتخيط السهرة؟ بش قد بتخيطي؟
1: هلا انا اقصى حد عندي 300-400، اكثر من هيك ما بخيط، بحاول قدر الامكان اني ما اخذ اسعار عاليه. وقدر الامكان بحاول اني اعطي نفس الصوره للموديل اللي بيجيني.
0: بيأثر على شغلك ارتفاع الدولار وعدم استقرار السوري، يعني غلاء الاسعار، هالشي بيأثر على شغلك؟
1: اكيد بيأثر، يعني المواد بتأثر، من الخيط من الابره وانتي طالعه كله بيغلى مع الدولار، وبينما مثلا أنا بتقيد على السعر السوري ما باخد بالدولار، هذا الشيء رح يأثر علي.
0: شو هي مطالبكم من جهات المعنية خاصة مشان وضع الكهرباء؟ بتحبي توجهي رسالة؟
1: هلأ بمنطقة المساكن قبل بشكل عام كان الكهرباء كتير منيحة، بس صار الفترة هاي مرت، هاي السنة هاي بالتحديد يعني كتير عانينا من الكهرباء، وخصوصي بهالجو والشوب. أتمنى أنه يهتموا موضوع الكهرباء أكتر ويصير في تنظيم أكتر.
0: شكرا لك سيدة بسمة أحمد حمادة، كانت معي عبر الهاتف، شكرا لانضمامك.
1: الله يسلمك. هلا
0: بلي قهداري ما شخوا أبو هف بيبين عمال قال خانم بسمة كو تدا بحثة باندورة تنبونا كهربي لسر كاري وادي كويجي آني سر زمان كو يكشوان ترزيبانا قوت جارنا جي هجر أو فستانيان جي أو قطعاوي زبوني هاندي دا ما يدا نكي دباكو قالك كس تفهم نكن دباكو باري خبدن جيهي كيدن وجم ترزيبانا كيدن أبجي جوان زحمتين هاري زيدا قو ترزيبان راستي ويتين.

0: از شکل یم ویدیو آدیو
1: او او چهش کو ته در باسی وی مجالی هانه ببن د سپیک بلکی ناوارو کا ته یوتیوب جدا یا انستگرام بو چهش کو ته در باسی وی مجالی هانه به حمد
0: کیفام گله کی تصویر ته اوشی گوام د سپیکر جی از اوشی مسر تصویر درکزاند مې چاغه مفلی کر گواز وجه خوش درخم گله کی بس اولی ما علی مکرن مجی تخص از پشکی وجه خود درخم و موجی خود درخست ایفا مگله که یعنی گوه صور اینم هدف همه برنگ ترشیش سر تصویر و خوشکبون هم تصویر و بداعه تصویره
1: بگو من هر سانه که محتوه جار بجاران ده دمین گله که کرده جی به هزاران خلق دوره خوبت حوین یعنی به هزاران خلق شوپینری واچه دو بم دو باکو گله کس واره صبح ازو چاوی خوبت کن یک سر بره خود دن او سانع محتوی یکو جی حز دیکن که به ایرو چه پوز داخستی که به ایرو چه قصد داخستی چه ستوری داخستی کلی بنارم ایجا بنارین اتوه که سانع محتوی گره که رساله خود چه بدن رساله سانع محتوی یا اساسی گره که چه به جبو ملتی که به هزاران او دشو پینن
0: دبی اول شی هدف کوی هبه ایجابی مثلا اف خورتانا بو عینه مثلا وان سوابین هدفك واج اوجی چیکن یعنی انا بشتی گو مثلا ازو هوای خم ام وید شتی کار دکن ام دادخن ام دبین عالم مثلا گله کیف واج مرتی زاروک تیم مثلا المنرم بی ام شتکن تدبین مثلا شارع اوجی وید شتی دکن جیگو ام درین اوجی درن مثلا گله خورت هون او جری اخو غیره اندن کتن اف مجال هانی ده یعنی دیسا گل لکی خوش و افجی هدفک جواره یعنی
1: تا بحث اوی کرست خوازم زیده تر سر برکز یعنی بالداریه بدیمیم تا گوت یعنی زاروک او فی اتا که هری زیده باندور دو بن حماده دریه او ویدیو تر جار من از کت مال پراته من لینری هنک ویدیو هنه هون دچنا جی آگیر هنک ویدیو هن هون آلیکاریت کن مبادرات و هنه ایجاوینا چاوا هونی کار بن هون وکی کسایت بریا خوا باندوره کی ارینی باندوره ایجابی لسر زارو که فی اتا آب چوک بکن
0: گاوا مرو محتواکی چه که گرک اول شی یعنی خودتی خشونا متابعت ده به چه هدف گیاوی فکرات ویدیو چیه قبل زارك مثلا ليد نرى ام دبينا امالكاريا عالمي كان دبينا مثلا محتوى ما يعني شو خاصه بالفيديو بس تداخل هدفته تنبه كاريب مثلا كلمه كده كلمه تاخير كاريب اف حرد كل مانات هدفك يتاخذ فيديو يعني جانا مشاهد مشان تبين زاروك كثير مثلا بيشاته كلمه كشترد بيجد او فيديو اتد او يجي مثلا جيت بوك ونسكي وك هدفك ف
1: تدبينك او صانع محتوى ايرو ورو جار بجاران رولا بوي وك كسكي چالاك هما بيجا وكي رجنا موانه كي لسر مال پر اخوا چه چه دبا بلاو ديكا تيك جوان كسابون تباري خود دا جهي آگر و تدديمن بلاو كربون امن حال ويدارين آگر هيا آگر لگلك جيان بلاو دبا و چما گرینگ او کسی هانی که گل کس بلکی دو با کش بولو و چوپینن دی بینین که هون چه دادخین روشا باشه روشا جواکی چاوایی
0: بله افتشت گل کی باشه گفا مرو دادخه یعنی ایرو ام گیان مرحلا که همه تشت بوی سر تلیفونی مثل تچی وید که فورا تچی به پیشات در که فگفا ام گل کل باجاری ما سانه محتوی چی بین و هدفك واد شيء و دات خنسر محتوى و شيء بداخل نقل لك باشي بس الجمع مشكلة شيء دعم تني يعني دعم جف صناعة محتوى تني أنا قلت هر مثلا غير باجار تدبينا نقش بها في دور ودنين مثلا الحكومة جي دعم موادك نقل لك رياج واردك جوار أمورات سهلين فأوجي يعني طاقتك وازي دات شيء دبي مثلا تدبينا چی به سر باجاری وان تدبین گش رابون به هفره او تشتانی تفاندن فورا
1: بلی
0: مثلا جالیه باقش کرنه به جالیه مثلا آگر به تشتی اولو تشتی توعوی تشتی حمایه همه تشتی
1: یعنی هون راسی گله که زحمتی آمتین و کد مشتفهم کر پشتگری تو نیم زحمتین زیتر یک هون راسی ویتین چونا
0: الزحمتية التصوير يعني الزحمتية مثلا مش حمالية حمالية منك عندك لك ستافيشن
1: حمادة او زحمتيكو هري زيدا دباكو فيداكي بكا دباكو عليم بيواني دار قهدار بكنغو كاربن بورا ببن علي كار چين عيكو تتخوازي بورا علي كاربن جكي جان علي دا
0: علي مثلا تخوص تشكي بكا فنفترض باقش كرني تمام تيهر مثلا تجوار بيجي تتاني در كيف باقش كرني نازبت تبي دعمك شترها بي اري مثلا سيارات بتربشينن عمارة بتربشينن امور اشتر بسهرين انا مثلا تجوابي ازا دارا بتشينم تمام كستنى يا عبي بدوا
1: بلي تجوان خوستية
0: كي عبي بدوا
1: تجوان خوستية وبري خدايا شرع داري وفكري اخو اقتراح كرنا لسروان
0: قلك حتى الشركيجي اقتراح كرن بس كستنى يعني بلك يوجي مضغوط
1: چي برسي بدعنوار چي برسي بدعنوار جوار دقوتن چي
0: دقوا من كارن افتشت كارن بنرن وطنشين
1: هاگر اسحبكي بكوراهي دا جاب حزبكم هون دباكو افصانع محتوى او افريناري نابروكي هون روج اخوا وحمي لحظاتي خوية جياني هون لسر ويمال پرا خود قدينين يانجي هون بيبا مجولن جار مصدرك وي مادي هي بورا عليكار او محتوى وا كهون فيداكي جيبكن
0: انا اف في دام اجي ابدا تني اقودات كيف صار صفحي الا في حال مثلا يجي مرهات خدي محلك مثلا قام شتوب او شبا جاريبه شو مرقو طول على انج مرشك او تني في دام تني وكيد يعني في دام اجي انستغرام يواجه تني ارباح ثرواتني الى
1: هاجرن بينو بحث اعلانات بكن شغل سر مال باراتيجي تيجي هيك جواك سايا دنافا مال باراتيد اعلانات جي هنا ريكلاما جي تشي ديكا مصدرك باش جوان اعلاناتاتي تتشاوى بان اعلاناتا دنا قينا تشلو اعلان يشغل كير شيدكا
0: اعلاني جوجوا شيدكا محياج متي از اول شي ناهي مثلا اي متابعين من بي بحس انه اعلان او ممل از تشتي ولو عفو يتخيمه مضحك يعني جارنا كيف عالم اعلان مرتبه تري فيديوهاتي مثلا جانا على شاهد من الشم قال علاني ممكن مثلا قبت ولو شكل قبت ولو شكل هاي اجبي رمانار مثلا اعلان
1: حمادة بيقو من بريكو مرا اعلانا كي تشيكا غيرك شرطو مرجي مراجي هانا مرا بريكو اريبك السر شكرنا وي اعلانا هاني مرا بنار كاني اف اعلان چيا برهمي وي چيا تي چي بيامي بداخل كي والسر چا اساسي يعني تشاوا مصداقية او برهمي او ان ما ديكو اعلانا جيرا شيتكا تلسر
0: چه اساسی به یکی دوافقی نو تو چید که؟ اگه علا مثلا ازانم به صفحه مد که به اسکارم ویدی چیدی بقدم اینم و وقت به یعنی قامشتو طنگه یعنی همه حالات نازدکن مصداقیات یوا نازدکن و اجوار بیجیم مثلا چی فکری خوازی مگینن؟ از چی بیجیم فیدیو ده؟ اگه مثلا چکی معتد البه چکی زیده تنه بوی چاقی هم دست بیدکن اما مثلا تشكي زيادة قوت أو لف دوارة أنت يذهب أم لونا شغلني السر ما بقى مزولهم يعني
1: بترى درباص بيكو ترد كريت ترفض كريت إعلانك كتشيك أجبركو هجر دبكو نباش بي يانجي وكو في داك الجواك هناك ودبكو جي ثقة متابعين تكين بك
0: ريم كن حبوهات مرفض كرم كن حبوهات مثلا أكتر شيء كاربي مختص بكتشكا مثلا تنكار جوار شيك ما كاتي شلو شيك بوك مثلا كوافيرا بي تنكار فيديو جير شيك مثلا ستوري كي جير داخل في يوم ما فيه بس انت هر ريزك جير شيك نازلوتا وقال لك هنا مثلا بكا اجمر هدايا بربك بس امي اي خبرة بحين ويش اخي جوار منا ازفيد شتي شيك ناكم قوز برا بحين عشوائي ازداد كبين فيديو أصدق اللي فيه ما أضرب الحين وخلاص عالم مشوار قوتي بربح يعني بربح.
1: حمادة بنارينا تتشقي سي باندورا فان إعلاناتها هيبة كو لسرسي قطع متابعينا يعني تدا تخينا متابعيني تهاني كو باوريا قلك كس بتتي جه هجرت إعلانك كداخو وفي داويل سر جواكي تني سورتك كي شا وادة دا وشقي سي تأثيرها خو لسرسي قطع با متابعيني تو شوبيناري تتكا
0: تأثيرها قلك خاصة قابا محل ن مختص بتشتكي يعني شلوش تربيجم يعني نا مثلا تبي ايه كتشكات تاني ايه خورطة مثلا منتجك استهلاكي تشقا بس ني بده هر بس ني بجربين افتشت يعني نباج دركبه فقالك تعدلتك
1: وي وي اكثر بيجنا حماده ده خصيه
0: قلت
1: هيك بس تتدي وكيد انت تدخل تشد خوازة بيجا قوتنا كي كسك كو بخوازة درباسي في واري هاني ببع تبي واري تشاواد بيناش بو خورتان طيبة تيجي قال لك هز بيجن شغلتنا يا تبي كو شهادي مهنة درفتي كارج بو ما قال لك كيما تبي صانع محتوى وكار آنينا سوشيال ميديا دبينا كارج بو جوانان جبو خورتان
0: دبينم كار بس انه اكتر شي صار خبرك زينة ودفج اي ايدن برده يعني مثلا الحمادة نهر نفسها مثلا برا نفسها مشيكة بس برا انه تشكي شخور شيكي شبو عالم جي كيف هاوي جير بي
1: بالي
0: يعني هدفك وي شي مثلا او قابا دركبت فيديو ده اشتكت سريود هده او بري تكا في كاري ده مثلا جواي اخر بيش ون شلو مدبينن يعني چم متكفي مثلا كوميدي انا هوالي ما كوميدي شيتكن نكن شخو فلوغا شيتكن شخو تقرن نكن خيرادكن حسب حريك وتشتكوي هي
1: بلي وكي كسايات
0: يعني
1: شخصي
0: يعني هدفك هدفك الجمعي شيء به محتواي خوش به كيف عالم جربتي ويجير باش به يعني
1: بلي بيقومان هري داوي هجر تجمرة بيج وكي حمادة كسايات بروجي انت خوستك تتشنا تتخوازي دمين بيش ده چاوا مال پارا خوب بيش بخينا وخوب بيش بخينا
0: دمي بيش إذا قال لك محتوى أخو سر بتعبم جالي تصوير وجالي حمد شتي إذا لسا بقر صار تصوير خبرة كزين
1: بل
0: ومحتوى والتطور قال لك يتكي بس أنا أز وقت أز مشروعك شو شو خلش يتكم أز بيش كي بي مربوكم أفتراني أز فيديواتي واكيم أز والا نابم أز بصورين بس بشتي فتراكي إن شاء الله أز لسا بقر قال لك محتوى خوش شيكم
1: بلي ده داوية ده تتخاذل
0: تشتيق الفرشي نبويك جار
1: او جي قريداي محتواته ومال باراتي تشتيقو تنسر كاردك
0: نا بس او جي اسكارم تيخيمي او اسكيف هزارو قابي بين
1: هقر تداوية ده تشتيقي بخوازه تتخاذل عماكي بشينا تشتيق الجمتة ها بكرمك
0: اسلاوي مقلك اج راديو ارتا هي اسلاوي مقلك اشترهنه و چكسي قوي فيديو دنره سباسي هوك شاركن
1: قال لك سباس جبو تجي وسر بجداريات بمرابو محمد الحسيني صانعك محتوى بشاري عمودي ساعتها تخوش بو ريات سر كفتيبا
0: سر شعبين سباس
1: قال لك سباس

قزانو كي ودز دز ملا زرينو بشكو باري مقلوينينا قزانو اي حوالينو قدي قدي زينارينو قدي شاوي غرزين دني ونسر سندكي سسا

از بر خود ما اسر چاشل مالک ویرا بورا بمشال بر بن خود جارو دلو واب تما امی دیت بو بشنا بلند ویو تیتن تاسا سری وی کچی که زیر زر سر بسرما بلی گلی حوالی نو گلی گوند جیناری نگو خود چاوی غر زینه دنی مان سر چندگی چه سالانه یارامی قدیم لو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

شاشلو ادر بابر دان خوشا دا غزاش ما ازبر خود ما اسر چاشر مالک ورا سکانی نه هر بر بن خود کانی کے ناب ناب امنی نزانی جو دے کس کے وے کس کی یہ سر ملے ودا تے نہ خارے مینان ہار مشے برد کانا اگے دے شار خود مسلا رنگ شل کے نر من خاوے بلے چ خوشا و اسر چاشر مالک ورا وهي آغاية تركيات مشين سحارة سبيه بقود غازان بزعرا هو نشكين البرفي هو شوي حوبارين وشوي برش فلاد بخدان نخالو خطي قردنا بزنا بلين من ربني خدي برفو ليلا ولو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

بيريا أبينا أخو كربو هات حيالي وي ورمان بو سترانك آويت سر من بيريا تكريه

جنو ترينو سترانين هاري خوشي هنرمان ده حكيم لقمان كو ده صلا ده حزارو بستو ششان ده قلكي دنگ بده وقلكي بو ترند لسر سوشيال ميديا لسر آسا طواهي جيهاني كو جبر همين وي ينو فستق مستق حيات.

أنا نوختي مانغاي هيفاز بستاني موسمي مانغاي إيجار قدري ما مشاري ما أبن غير مشارن طيبة دبالة ودجي هبن هون دكارنتي كليب مرة بكين لسر هجمارة مصفر نه نه بينج حش صفر شش شار نه سسي كامي هرن سرانا أصالة يا مانغاو بردوان بكين ليه قدري بكين أما مي بغيرن شبشا بخون

0: بلی گهداری ما میبری خواب دن مجاره کدن یانکو گوشه یکی دن را که بحاتنا دم سالا هاوین یرا او دست پیکرنا موسیم داوتا هر وحا جبویرن تایبتی که گله که چه دبن زیده تر او ترزیوان او کسی خیات یکو هر زیده دخت و سترس لگلوی او راس او راسی و یکی تی که دبا که یعنی جارنا او خیاتانا دروج اما یا ایرو ده گر که هربه هبه و دمجواره گنجاو به زیده تر چار حطانی پینج جلان او کنجان او درون فستانه درون جبو بی او که هربه یانجی وقت بو یا فاکتور هری گرنگ جبو واکو بی چه دقا هبه بی دقی جبو خو قزنج بکن و در فتحانی قزنج بکن که وی دروتون خو بداوی بکن جبو که وکو دبیشن وی قطعی دیدم اوی ده بسلمین زبونه که چونه جمعی یانجی بری خودانه ایجا گله که گازنه و ترزیوانه هنه گله که گازن دکن دبیشنه که هربه تونه یو امجی گله که امراسی دبیکو دبیشن راسی موقفه که نخوشتن لپیش یازبونه خواه جار بجاران افجی دهیل که زبون بری خوب ده جم ترزیوانه کدن که کاری با ده دمی ده جوار خلاص بکه من جی بری خودم خانم بسما احمد حماده که یک جوان ترزیوانه بجار عموده یه طایبتی جل تاخه مساکن که پشتی زیده تر حفتیه که جاناتوری امپیرالوه داری سکینی که هربت نبو ویجی جبوه تعداد که هاشت کاری وی ما پیره هفه وینا بیره چکری بزمانی عربیه کام بنارم به چه تعدالی هاتیه يسعد أوقاتكم مستمعين راديو زين معي السيدة بسمة أحمد حمادة رح نحكي عن موسم الأعراس بالصيف بما أنه بلش الصيف فمع الصيف يبلش موسم الأعراس كمان يسعد أوقاتك وصباح الخير
1: أهلين يا هلا صباح النور
0: أنسي بسمة لو نعرف منك أكثر إذا بلش موسم الأعراس عندكم الدنيا صيف وشوب كتير كيف الإقبال على لباس الأعراس إذا نقارن بالسنة الماضية
1: والله في إقبال منيح وفي حركة يعني ومبلشين العالم والله يعني يجي خياط مشان سهرة
0: من إمتى بلش موسم الأعراس عندكم؟
1: تقريبا من أول ما خلص الربيع أواخر الربيع وما شاء الله لهلأ يعني مستمرة حركة السهرة والأعراس ما تنقطع
0: شو أكتر أنواع الخياطة اللي عليها طلب هالفترة؟ فساتين السهرة، فساتين الأعراس ولا ملابس العادية؟
1: والله أكتر شيء بيجي السهرة الأعراس لأنه بتعرفي الفترة هي الناس تستنى ليصير الجو حلو لحتى يعملوا يعني مناسباتهم ولا أعراس أكتر شيء سهرة أكتر من العادي بس العادي على الأغلب بس يتغير الفصل مثلا من الشتوي على الصيفي أو من الصيفي على الشتوي مشان تجديد يعني بيكون في حركة
0: في عليها إقبال كمان
1: أي
0: شو أكتر الأخمشة والموديلات الدارجة بهالسنة إذا نحكي عن الفساتين السهرة خاصة
1: لا بشكل عام بيميلوا للتول ستراس هالسنة نزل تول الفرنسي كتير حلو وأنيق خلصي في رغبة عليه في إقبال في وعلى القماش بتعرفي أنت السهرة بتميل البنت بالعادة لللبس إنه للسهرة لازم يكون في شيء من اللميع مناسبة للسهرة
0: خاصة يعني ما بعرف أنت الخياطة وأنت بتعرفي الأكثر الزباين صايروا بميلوا أكثر لتصاميم البسيطة والناعمة ولا لسه بفضلوا فساتين الضخمة وفيها كتير حركات
1: هلا بشكل عام فستان السهرة لما يكون فيه حركات وبيطلعوا موديلات على الأغلب من الإنترنت يعني بدها مصممين عالميين ومواد وبدها يعني معامل ضخمة لحتى قدر الإمكان إحنا عم نحاول نقرب الفكرة للصورة اللي بتجينا هذا الشيء بيرجع للذوق في منهم ذوقهم بيحبون شيء بسيط هادي وفي منهم لا بيحبون يكون في حركات وللعمر كمان بيلعب دور
0: إيه طبعاً أكيد شو أكتر الألوان الدارجة هالسنة؟ لسه في هذيك الألوان الكتير فاقعة وغامقة
1: لا بشكل عام كله صاير فاتح ألوان هادية رايقة كابرية يعني كله درجات الفواتح السماوي الرمادي الفاتح الزهر الفاتح الكيوي الفاتح يعني صاير موضة
0: كيف بتنظمي وقتك مواعيد الشغل عندك بتقدري يعني تسلمي كل الطلبات بوقتها وكل زبون بيجي لعندك يعني قبل الخياطة بكم يوم لازم يجي أو يحدد دور
1: هلا بصراحة قدر الإمكان نحاول أن نلتزم بالموعد لكن في مشاكل أحيانا بتخلي الخياطة يتأخر بالموعد أكتر شيء الكهرباء خصوصي بأزمة العيد يعني أنا شخصيا سببت لي مشكلة أنه ما كان في كهرباء واضطريت أتأخر شوي بتسليم بعض الطلبات لكن على العموم قدر الإمكان عم نحاول نلجأ لحلول ثانية مثلا في منهم بيكون عنده طاقة بيحاول يشغل على الطاقة خصوصي أنه مناسبة السهرة يعني لازم على الموعد، مو مثل الثياب العادية ممكن أنه تستني كم يوم لحتى، أو الزبون ممكن يطول باله. وهذا الشيء على فكرة بيسبب حتى فراغ بين التعامل بين الزبون والخياط، أنه تأخرت بالموعد بيسبب مشاكل بالشغل.
0: وكيف بيأثر هالشيء على علاقتك مع الزبون؟ إذا الزبون عنده عرس ويضطر يعني الموعد ما بيتأجل، كيف بتتعاملي مع هالموقف؟
1: هلأ أنا قدر الإمكان بحاول، عندي ميتور بنزين لما يكون في مناسبة اضطرارية بشغل على الميتور مشان مشي مثلا للسهرة. لما يكون ثياب عادية فيني أجلهم يومين ثلاثة، في تفهم. في ناس عندهم كتير تفهم واستيعاب للموضوع، في ناس لا، بس هذا الشيء بيسبب سوء خلاف ويسبب حتى أنه ممكن الزبون ما يريد يرجع على نفس الخياط لأنه بيعاني من المشكلة هاي، رح يروح لعند خياط ملتزم أكثر بالمواعيد.
0: من ناحية تانية إيش قد بيأثر انقطاع الكهرباء عليكم وعلى شغلك اليومي؟ يعني بأيام العادية وبحوال العادية لما يكون في كهرباء ومتواجد الكهرباء باليوم، كم فستان بتفصلي وبتخيطي؟
1: والله على حسب انتظام الكهرباء نظم وقتي، بس لما ما يكون في تنظيم يعني أحيانا أول ما تجي الكهرباء بدي أقعد على الماكينة، بينما أشتغل نص ساعة ساعة بتلاقي الكهرباء انقطعت، تكون لسه القطعة عندي مو مكملتها، أنا مشتغلة نص. بيأثر هذا الشيء يعني لتاني يوم مثلا ممكن لحتى تجي الكهرباء، أو حتى نفسية ما بيعود لك قابلية أنك تكملي شغل بنفس القطعة. بيأثر كتير هذا الشيء، وأنا أثر علي كتير بحكم أنه عانينا كتير من انقطاع الكهرباء بالفترة هاي،
0: خاصة يعني هالكم أيام الماضية تقريبا أكثر من الأسبوع انقطع الكهرباء تبع مولدات الأمبير بيحيي المساكن. مصبوط. وانتي ساكنة بمساكن، هالشي كيف أثر عليك وعلى شغلك؟
1: والله يعني حتى صرت إذا مو واثقة أنه رح يكون في عندي كهرباء ما عاد استقبل من حدا. أثر علي، حتى حاولت أنه كذا مرة أني شغل الميتور جيب بنزين، حتى البنزين سعره صار دبل.
0: كيف تتعاملي يعني شو البدائل عندك؟ اضطريتي ووقفتي الشغل؟ عندك ميتور البنزين والبنزين كمان غالي، يعني باليوم إيش قد كنت تعبي بنزين بالميتور؟
1: كنت جيب لترين أو أربعة، بينما كنت أشتري العلبة ب15، بعدين صار العلبة ب30، هلأ صار العلبة ب60. وبدي أحسبها على الدقيقة، يعني مو مثل لما يكون الكهرباء سيري وأنت خلاص معتمدة أنه في كهرباء، بدك تشتغلي على العجلة وبتوتر. صرت حتى أني ما أمسك مشان ما أنحط بموقف محرج أنه عطيت وعد وأنه ما قدرت أوفي بالكلمة اللي أنا عطيتها للزبون.
0: من ناحية تانية شو الصعوبات اللي بتواجهكم خلال موسم الأعراس وحركة الزباين؟
1: الصعوبات بشكل عام إذا بتكون في كهرباء وفي تنظيم بالشغل ما بيكون في صعوبات كتير، إنه أنواع القماش فيه متوفر، الزبونة ما عاد تحتار فيها تروح على القامش بتجيب إذا ما راقت مثلا بعامودة، مع إنه بعامودة كمان كان صار يجيبوا المحلات أنواع كتيرة وأنواع ثقيلة. بشكل عام المشكلة الأساسية اللي بتأثر هي الكهرباء، حتى كمواد خياطة يعني صار متوفر معه.
0: إذا نحكي عن الأسعار، كيف أسعار هالسنة؟
1: هلا الأسعار بتفرق بين كل خياط وخياط، الزباين مثلا كل زبون السعر اللي بيناسبه بيروح لعند الخياط اللي بيرتاح معه.
0: أكيد.
1: يعني بتفرق بين كل خياط وخياط يعني.
0: إذا نحكي عن الخياطة بس، ما هي كيف بتخيط السهرة؟ مش قد بتخيطي؟
1: هلا انا اقصى حد عندي 300 400، اكثر من هيك ما بخيط، بحاول قدر الامكان اني ما اخذ اسعار عاليه. إيه؟ وقدر الامكان بحاول اني اعطي نفس الصوره للموديل اللي بيجيني.
0: إيه بياثر على شغلك ارتفاع الدولار وعدم استقرار الليره السوريه، يعني غلاء الاسعار، هالشي بياثر على شغلك؟
1: اكيد بياثر، يعني المواد بتاثر، من الخيط من الابره وانتي طالعه كله بيغلى مع الدولار، وبينما مثلا أنا بتقيد على السعر السوري ما باخد بالدولار، هذا الشيء رح يأثر علي.
0: شو هي مطالبكم من جهات المعنية خاصة مشان وضع الكهرباء؟ بتحبي توجهي رسالة؟
1: هلأ منطقة المساكن قبل بشكل عام كان الكهرباء كتير منيحة، بس صار الفترة هاي مرت هاي السنة هاي بالتحديد يعني كتير عانينا من الكهرباء، وخصوصي بهالجو والشوب. أتمنى أنه يهتموا موضوع الكهرباء أكتر ويصير في تنظيم أكتر.
0: شكرا لك سيدة بسمة أحمد حمادة، كانت معي عبر الهاتف، شكرا لانضمامك.
1: الله يسلمك. هلا
0: بلي قهداري ماش خو أبو هف بيفين عمل قال خانم بسمة كو تدا بحثة باندورة تنبونا كهربي لسركاري وادي كويجي آني سر زمان كو يكشوان ترزيوانا قوت جارنا جي هجر أو فستانيان جي أو قطعة عويز بوني هاندي دا ما يدن نكي دبكو قالك كس تفهم نكن دبكو باري خبدن جيه كيدن وجم ترزيوانا كيدن أبجي جوان زحمتين هري زيدا قو ترزيوان راستي ويدين.

0: بلي جهداري ما عمل وافق جريان ميباني مشي نها حاضرة دريا تلفوني ده اللي قال منها محمد الحسيني أوجي نافروكي كي أفرينيريان جا أفرينيري نافروكي يا كل سر سوسيال ميديا بنافي حمادة زيادة ترناز دوكا حمادة دما تباش با
1: يا لا سر جابا إما مستن
0: هجرم زيادة تر حمادة ناس بكن فكرة أكو تخبك الصانع محتوى جترجو كدري هات أمي جفيدة دس بي بكن
1: خودی از بچوکم که فهمی جویت شیگل کی داد، بس اکثر شی که فهمی یوتیوبر داد، از پیچکیه دست به که سری یوتیوب کرد ورم، از شوم سر اینستاگرام یا آن سر اینستاگرام از کارت کم.
0: دل سر یوتیوب چی دیگر؟
1: گلک محتوا چی دیگر؟ محتوا و چی العاب بون، وک بوب جوانا بون و فلوگات بون چی ولو بس مسر نکاملا امکانیم تنوعی چاره.
0: و آن ات چه محتوای پیش کشت که حماده نو مال پر خوده هدفت چیه؟
1: آنها محتوام عام. قلک اهدافیم هنر. و قلک محتوام هی بس فی فتره از مضغوطم قلکی از داناخم. بس پیشیده از قلک محتوای چه کم محتوام عام یعنی از ناهی لم ایگوت طبعا بکه ناز بکه ویدیو منی بیت چیه؟
0: آره.
1: یعنی تشکی محلل جمعت نی جارنا مثلا مكان يام شيء تبي أزال كاريان قاتكم أو أز دعم مشروع قيدكم مشروع كي بتشوشك وجانا فيديوهاتي مثلاً كان بهوالتية يعني أكتر شيء أز هدفها ما أز عالمي بون السين استمتاع الجماعة شيء ب أز شكل يم فيديوهاتي
0: أو چهشت کوت در باسی وی مجالی هانه ببین دست بیک بلکی نواروکاتا یوتیوب جدا یا انستگرام بو چهشت کوت در باسی وی مجالی هانی به حمادا
1: کیفا من گله کی تصویر ته اوشی گوام دس پیکر جی از اوشی مسر تصویر رکزاند مو چاغه مفلی کر گواز وجه خوش درخم گله کی بس اولی مالی مکرن و مجی تخص از پیش کی وجه خود درخم و مو جی خود درخص کیفا من گله کی یعنی گوا صورینم هدف ما برنک ترشیش سر تصویر و خوشگونه تصویر و بدعه تصویره
0: بگومان هر سانه که محتوى جار بجاران ده دمین گله که کرده جی به هزاران خلق دوره خوبت حوین یعنی به هزاران خلق شوپینری واچه دو بم دو باکو گله کس واره صبح هزو چاوی خوبت کن یک سر بره خوده دن او سانع محتوى یکو جی حز دیکن که به ایرو چه پوز داخستی که به ایرو چه قصه داخستی چه ستوری داخستی کلی بنارم ایجا بنارین اتوه که سانع محتوى گره که رساله خود چه بدن؟ رساله صانع محتوى يا اساسي جراكي تشبع جبو ملتكو بحزارا او دي شوبينن
1: دبي اول شيء هدفك وي هبه هدفك ايجابي مثلا افخرطانا بو عيني مثلا وان سوابين هدفك واجب او جي شيكن يعني انا بشتي قول مثلا ازو هفاي وخم ام فيت اشتكار دكن ام دادخن ام دبين عالم مثلا جلكي فاوش مرتي زاروك تيم مثلا المنرم بي امشتكن تدبين مثلا شارع اوجي فيت شتيدكن جيقوم دريني اوجي درن مثلا قلك خورت هون اوجي رياخو غيره عندن كتن اف مجالة هاني يعني ديسا قلك يخش وافجي هدفك جواري يعني
0: تا بحث اوی که رست خوازم زیاده تر سر برکز یعنی بالداریه بدیم تا گوت یعنی زاروک او فیعتا که هری زیاده باندور دو بین حماده دریه او ویدیو تر جار من از کت مال پراته من لیناری هنک ویدیو هنه هون دچنا جیه آگیر هنک ویدیو هنه هون آلیکاریت کن مبادرات و هنه ایجاوینا چاوا هونی کار بین هون وکی کسایت بریه خوا باندوره کی ارینی باندوره ایجابی لسر زاروک او فیعتا آب چوک بکن
1: قبل ما روت محتواك شيء كي جرك أول شيء يعني خطي خشونة متابعة ده بإنه شه هدفك ياوي فكرة فيديو شيء قبل زارك مثلاً ليد نرى أم دبينا أمالي كارية عالمية كان دبينا مثلاً محتوى ما يعني شو خاصة بفيديو بس تداخل هدف تيتنا به كاريب مثلاً كلمة كده كلمة تاخير تكارب اف حرد كل مانات هدفك يتاخذ فيديو يعني جانا مشاهد مشان تبين زاروك كتير مثلا بيشاتا كل ماك اشترد بيجد او فيديو اعتد او جي مثلا جيد بوك ونسكي وك هدفك ف
0: تدبينكو او صانع محتوى ايرو ولو جار بجاران رولا بيوك كسكي چالاك هما بيجا وكي رجنا موانك يلي سر مال پر اخوا چي چي دي با بلاو دي كام تيك جوان كسابون تباري خود دا جهي آگر و تدي من بلاو كربون امن حال ويدرين آگر هيا آگر لغل كجيان بلاو دي با و چما گرينگ او کسي هاني کو گل کس بلکي دي با کش بولو و تشوپينن دي بيرين كهون چي دادخين روشا باجه روشا جواكي چاواي
1: بلي افتشت گل کی باشه گفا مرو دادخي يعني ايرو ام جان مرحله کی حمد شو بیسه تلفونی مثلا تچو وقت که فورن تچو بد پیشات در که فقوا مگل لك الباجار ما صنا محتوى تشي بن وهدفك وات شي ب ودات خنسر محتوى وتشي بداخل نقول لك باشه بس الجمه مشكله شي دعم تني يعني دعم جف صناعه محتوى تني انا قلت هر مثلا غير باجار تدبينه مقيش بها في دور ودنين مثلا الحكومه تجي دعم موادك قال لك رياج وارفتك جوار امورات سهلين فاوجي يعني طاقتك وازي دتش هدبه مثلا تدبين تشي بسر باجاري وان تدبين قشرابون بهفره او تشتاني طفان فورا
0: بلي
1: مثلا جاليه باقي شكرنيبه جاليه مثلا اقربه تشتي ولو تشتي توعوي تشتي حمايه حمتشتي يعني
0: يعني هون راسي قال لك زحمتين عمتين وقد مش تفهم كير بيش تقري تون ايام زحمتين زيتر ياك هون راسي ويتين شنا
1: الزحمتين التصوير يعني زحمتين مثلا مش حمالي يا حمالي انا كان نسكي لك ستافيشن
0: حمادة او زحمتيكو هري زيدا دباكو فيداكي بكا دباكو عليم بيواني دار قهدار بكنغو كاربن بورا ببن علي كار چنا يكو تتخوازه بورا علي كاربن جكي جان علي دا
1: آیه مثلا تخوص تشکی بکه فنفترد باقش کرنه تمام تیهر مثلا تجوار بیجه تیتنی در که باقش کرنه نازبت دبی دعمک شتر هبه اره مثلا سیراک بتر بشینن عمارا بتر بشینن امورا شتر بسهرین آنا مثلا تجواب از دارا بچینم تمام کس تنه یاوی بدوا
0: بلی تجوان
1: خوستیم
0: تجوان خوستيه وبري خدايه شره داري وفكري خو اقتراح كرنا لسروان
1: انه هذا قلك حتى الشركه اقتراح كرن بس كستني يعني بلكي وجه مضغوط
0: شو برسيف دانواج شو برسيف دانواج ورد قوتن شو
1: دقوا من الكارن افتشت كام بنرن وطنشين
0: هاجر اسحبكي بكرهي دجا بحس بكم هون دباكو افصانع محتوى او افريناري نابروكي هون روج اخوا وحمي لحظات خويه جياني هون لسر وي مال بارا خود قديم يعني جي هون بيبا مجورن جار مصدرك وي مادي هي ورا اليكار او محتوى وا كون في داك جيبكن
1: انا اف في دا ما جي ابدا تني اقودات كسر صفحي الا في حال مثلا يجي مرهات خدي محلك مثلا قامش تو او الحم شو باجاريبه شو مرقو تور على انج مرشك او تني في دامه تدي وكيد يعني تفي دامج انستغرامي واسطه تني ارباح ثروات تني لان
0: هاجرن بينو بحث اعلانات بكن شغل سر مال باراتيجي تيجي هيك جواك سايا دنافا مال باراتا اعلانات جي هنا ريكلاما جي تشي ديكا مصدرك باش جوان اعلاناتاتي تتشاوى بان اعلاناتات دنقينا تشلو اعلان يشغل كير شيدكا
1: اعلاني جوج باش شيدك محياج متي از اول شي ناهي مثلا اي متابعين من بي بحس انه اعلان او ممل از تشتي ولو عفو يتخيم مضحك يعني جارنا كيف عالم اعلانه مرتبه تري فيديوهاتي مثلا جانا على شاهد من الشم قال علاني متكن مثلا قبت ولو شكل قبت ولو شكل هاي اجبي رمانار مثلا اعلان
0: حمادة بيقو من بري كمارا اعلانا كي تشيكا غرق شرطو مرجي مراجي هانا مارا بري كو عريبك السر شكرنا وي اعلانا هاني مارا بنار كاني اف اعلان چيا برهمي وي چيا تي چي پيامي بداخل كي والسر چا اساسي يعني تشاوا مصداقية او برهمي او ان ما دي كوت اعلانا جيرا چيتكا
1: تلسر شيء
0: اساسي
1: بيك توافقينه وتشيدك اجا قاعد على مثلا اظانم بصفحه متكفي اسكارم فيتشتي بقدمينم ووقت بي يعني قامشتو طنقه يعني حم حالات نازكن مصداقيات يا نازكن واجوار بيجي مثلا شو فكره في خوازي مكينه از شو بيجي من الفيديو ده اجا مثلا تشكي معتدل بتشكي زياده تنبه شو غيام دس بيتكن اما مثلا تشكي زيادة قوت أو لف دوران تذهب أم أمولونا شغلني السر ما بقى مزولهم يعني
0: بترى درباص بيكو ترد كري ترفض كري إعلانك كتشيك أجبركو هجر دبكو نباش بي يانجي وكو في داك الجواك هناك ودبكو جي ثقة متابعين تكين بك
1: ريم كن حبوهات مرفض كرم كن حبوهات مثلا أكتر شيء كاربي مختص بكتشكا مثلا تنكار جوار شيء ما كاتشلو شيء بوك مثلا كوافيرة تنكار فيديو جيت شيء مثلا ستوري كي جير داخل في يوم ما فيه بس انت هر ريزك جير شيء نازلوته وقال لك هنا مثلا كبيكا اجمر هدايا بربك بس امي يخو بربحين ويتشاغي جوار من ناس فيديو شتير شيء ناكم قوز بربحين عشوائي ازداد كبين فيديو أصدق البيم وأصدق بحين وخلاص عالم جوال قوتي وبربح يعني بربح
0: حمادة بنارينا تتشقي سي باندورا فان إعلانات هيبة كو لسر سيقة متابعينا يعني تدا تخيني متابعيني تهاني كو باوريا قلك كس بتاتي جي هقرت إعلانك كداخو وفي داوي لسر جواكي تني سورتكي تشاواد دا وشقي سي تأثير أخوة لسر سيقة با متابعيني تو شوبيناري تتكا
1: تأثيرها يقلك خاصة قابا محل نمختص بتشتكي يعني شلون اشتري بيجم يعني نا ان مثلا تبي اي كتشكا تاني اي خورطه مثلا منتجك استهلاكي تشكا بس يبدا هرو بس بيجربين اف تشتي يعني نباش دركبه فقالك تعدل تدك
0: وي وي اكثر بيجنا حماده دا خصيه
1: هيك
0: بس تدك وكيد تتدخل تشد خوازة بيجا قوتنا كي كسك كو بخوازة درباسي في واري هاني ببع تبي واري تشاواد بينج بو خورتان طيبة تيجي قال لك هز بيجن شغلتنا يا تبي كو شهادة مهنة درفتي كارج بو ما قال لك كيما تبي صانع محتوى وكار آنينا سوشيال ميديا دبينا كارج بو جوانان جبو خورتان
1: دبينم كار بس انه اكتر شي سر خبرك زينة ودفج اي ايدن برده يعني مثلا الحمادة نهر نفسها مثلا برا نفسها متشيكة بس برا انو تشكي شخور تشيكي شبو عالم جي كيف هاوي جير بي
0: بالي
1: يعني هدفك وي تشيب مثلا او قابادر كيفت فيديو ده تشتك تسريد هاد او بري تكا في كاري ده مثلا جواي اخر بيش ون شلو مدبينن يعني چم متكفة مثلا كوميدي انا هوالي ما كوميدي شيتكن نكن شخو فلوغا شيتكن شخو تقرن نكن خيرادكن حسب حريك وتشتكوي هي
0: بلي وكي كسايات
1: يعني قابا هدفك الجمعي شيء محتواي وخوش به كيف عالم هجرته ويجير باش بي يعني
0: بلي بيقومان هري داوي هقر تجمرة بيج وكي حمادة كسايات بروجين تا خوستكي تاچنا تدخوازي دمين بيش دا چاوا مال پارا خوب بيش بخينا وخوب بيش بخينا
1: دمي بيش إذا قال لك محتوى أخو سر بتعبم جالي تصوير وجالي حمد شتي إذا لسا بقر صار تصوير خبرة كزين
0: بل
1: ومحتوى والتطور قال لك يتكي بس أنا أز وقت أز مشروعك شو شو خلش يتكم أز بيش كي بي مربوكم أفتراني أز فيديوهاتي واكيم أز والا نابم أز بصورين بس بشتي فتراكي إن شاء الله أز لسا بقر قال لك محتوى خوش شيكم
0: بل دداوية دتتفضل
1: تشتيق الفرشي نبويك جار
0: أو جي قريداي محتواته ومال باراتي تشتيقو تزر كاردك
1: نا بس أو جي أسكارم تيخيمي أو أسكيف أزارو قابي بين
0: هقر تداوية دبو تشتيقي بخوازة تتخوازن عماكي بشينا تشتيق الجمتة هبي كرمك
1: أسلاوي مقلك إش راديو آرتا هي أسلاوي مقلك إشترهنه وشكسي قوي فيديو دنره سباسي وقشاتكن
0: قال لك سباس جبو تجي وسربش داريات بمرابو محمد الحسيني صانعك محتوى جباشاري عمودي ساعتها تخوش بوريات سركبتي با
1: سر شعبين سباس
0: قال لك سباس

خزي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدليخة من كاريبا أبيناتا جد البريبا أبيناتا جد

متشد قوتنا تقونا رحبو تذبر مددا تبست مدقرتو دستي خد يا برددا متشد قوتنا تقونا رحبو تذبر مددا تبست مدقرتو دستي خد يا برددا ترنقي نكارم ويناش بير بكم خدا.

إيرو جدست حسنا حبيب سرقشت أو حيران ماز من عشق محبت بالنصيب سوداي سرقردان ماز عشقي قلك سوداكر بمقلب موداكر نورا جراوان داكر موساي عمران ماز قلزم بحر دهفتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

وقت باكي من واپس مام بحبك تمير يا سلام وقت باكي من واپس مام وتحاكي بأجمل كلام أدبج

تختك شكن جي هواي شباك لدن جي قشاي حوري بنن جي ودنياي إسا سبران بيتناي هاور دلال هاور دلال تاسا سپی آوا زلال تدگو بخو مدگو حلال تق تک چکن جهوائی

تاني وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني.

كادر عدل خرا وزبادك من دبيجم تالي لا لا تالي مال خراب ولا تحرب زبياز خالص مخلص بيت لمني تكعالي لا نادو نه امزال برنافة تلاكتن الباد لا مدسا تيا برشارين مال خراب ولا تكعالي تيا فاسبة لقارج شاوة مسكني انا زانب تقيزي وانا زانب تبوكي انا زانب تجنبي سردف ولا في تيب خالي ويسار صالة حفتا وحيشتا لا مكت تشمات يا خشم بالشاري لا لا مال خراب حفت حب رايتان حفت حب خنجة من جبون.

قال بابا دوريش وزاج غراد قرم لرو كيف دنياي من بدا بدا خبر دا شام حلب حمزة حامود حماي كركوت كربلاي من خبر دا

ربيع قربان سبيا وزاد شو مالا باوي تاليا خمي واني ربيع حيران سبيا وزاد شو مالا باوي تاليا خمي واني منا هسيرا ببوكا افضل برقل كانوا باجا من افس بيج اخرى كرغو

حماري شكي دوري ويشان قلكي بيبي بنمان تيا واسكرم فبقل فبقى سر داران وكلمة تيا واسكرم قالك يقال الزماي سيو سيزار الظاكر دفه مدان مان تيا واسكرم ماسك جماسي قولا خلل عبد الرحمن كربا بدنيا تيا واسكرتم بري مداي سرا بدنا ديار بكراشد الشار شامير قحمل الشقاش قالوا بقال الدورا بدنيا حنمار خراب لتمامة تسفروتم بتوقتا

مقومس قيتر بشاوت وخوج مس قيتر كاري غزال عدر ممنيت قومس قيتر بشاوت وخوج مس قيتر سرمسا قاجري سرمسا قاجوني بشاوت الحمل من فيضا فيضا خبر قاي فراتي بلج قاشد من رفيقي كانو ترسي قميت شا خدا سر لسيني عربا من دفتر الزمان من قلم من حافظ قرآن لول جامية ديار بكر سر سبع عيدا قربان ودد فراد خين من وزبر لبيالي والد قلبنا فل بفل طاقم سنمر بكار غزال دقانا واجوت زم مقام مقابا بالو خيالا خنا برداشت رفي ربي عالمي دان فساندش قرآن آبي الله أكبر نساوري عربا مهاي لا لا لا وكان غزال

جواني تريا ورزي قرغي وقوباني تيا مالا مشو داني كوني لاوكي خلقي قتون دنار داداني عربي كوري نمالا مكري تزاني تكري تزاني تيا بسم القاشي شالي مسكني واقاب البليل روكي قرآن المراد خني بچنو شار زماني ازي حيرمام ازي بسم قنزانا بتزازاي تكرماني تعرب مال خرابي تتركي دسات روما واني انا زانب تكرماني وزي باكم بيشم وري انا زانب تدملي وزي بزازاك بيم كينام بي انا زانب تعربي وزي بيشم تال وري انا زانب تتركي ايستم بوليه ازي بسم مقام كي

ما الخراب من ادغى السبية سجال السبية قالي غزال عدل من ادغى السبية سجال السبية استركر وعسمانا شما وني قبي من قالي غزال على خيمة ابن بريد قريال تلمي كلموكا قلب قلية بسونا قسمي او مالكا قيزوب وكتيدات نيمينا عاشقي جوابانا خرابي بقراش بدوري منا خانك جخانا دلا وشريب توزي ابن بزبلو زباري او مالك عقيد بوكتي ضاحي دخواز برا مال الشبان وقابان بنجاب عين اليقين وري تشكدر خالد دي قال قال قوتنا دا قتني لا مالا وشبان وقابان كما عقيد بوكتي ضاحي دشكل كون باب عبد الحميد وائل خيمة بن بريه بكتي بفردية بمسينة بقمقم بقحوية سمد شعب قدات مدائما شوري مشوري حزر حبدن بيجي من حسين فاريلي.